0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد اختص الله تعالى صلاة الفجر بمكانة عظيمة بين الصلوات، فجعل لها زيادة أجر وكبير فضل وعظيم مثوبة، ذلك لمشقتها على النفوس، فهي تأتي في ظلمة الليل وفي وقت الراحة والنوم، فكان هجر الفراش والاستجابة لداعي الفلاح الصلاة خير من النوم، ما يجعلها سببا للتمايز بين العباد، وامتحانا صعبا يختبر فيه الإيمان. من نجح في هذا الامتحان حاز جوائز عظيمة في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:25 بمشيئة الله تعالى، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، يوم الجمعة 25 من شهر الله المحرم، المصادف للعاشر من شهر يوليو، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري، ومن أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية. يتلو قرآن الفجر لهذا اليوم القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ويقدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:17 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أما الآن إخوة الإيمان والإسلام، فنبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرةً

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه، وصدق الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالذي يحافظ على صلاة الفجر إخوة الإيمان تشهد له الملائكة يوميا عند الله عز وجل، فما أجملها وأجلها من شهادة. بعد قليل نلتقي بحضراتكم، تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. أما الآن فإلى هذه التواشيح والشيخ محمد الفيومي.

قدم الشيخ محمد الفيومي هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور وسام البحيري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الفجر مطلعا للأنوار وموئلا للمستغفرين بالأسحار، والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصينا بركعتي الفجر قائلا: إنهما خير من الدنيا وما فيها، فاللهم اجعلنا من أهل الفجر الصادقين ومن جندك المخلصين. اللهم اجعلنا ممن تنظر إليهم برحمتك وعطفك، واجعلنا في ذمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ذوي صدور منشرحة بفضل القرآن الكريم. إخوة الإيمان، مع تباشير هذا الصباح وفي رحاب الجامع الأزهر الشريف، نلتقي على مائدة القرآن الكريم، نتوقف مع سورة عظيمة، والقرآن الكريم كله عظيم. نتوقف مع سورة الفرقان، مع سورة تعلمنا الطريق الواضح، الطريق الحق الذي يفصل بين الباطل والحق، الذي يوضح لك منهج أهل الكفر ومنهج أهل الإيمان. سورة الفرقان لا توضح لك شأنك في الدنيا بقدر ما تعلي النفوس الداخلية، فلا حقد ولا حسد ولا كراهية، كل ذلك عند أهل الإيمان. لذلك مع تباشير هذا الصباح الإيماني الخاشع وسكون الكون المتدثر بنور الطاعة، نلتقي بقلوب خاضعة لرب العباد، تلهج بالأذكار وتتطلع إلى رحمات الغفار. وما أجمل الصباح حين يفتتح بآيات الذكر الحكيم لتلامس القلوب وتتنزل السكينة عليها، ولكي تتطهر النفوس من كل ما فيها من خبث ودرن. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان وممن يلتزم بشعائرك يا أرحم الراحمين. نعيش مع صورة عظيمة للقلوب الحائرة تقول لهم: هذا هو النور، بدءا من الآية 21. نعيش مع القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على طاعتك، وأن تعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تجعلنا ممن يستمعون إلى القرآن فينزل عليهم رحمة وسكينة وتدبرا. اللهم آمين.

اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا وإياكم في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. وما زلنا نتواصل معكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان في هذه الحياة حين تضيق به أرجاء الأرض وتتكالب عليه هموم الدنيا، ويشعر أن روحه مثقلة بخيبات البشر، لا يبحث عن مسكنات زائلة، وإنما لكل جرح في هذه الحياة موطن شفاء في كتاب الله تعالى. كل ما عليك أخا الإسلام أن تركع في محراب العبودية، وأن تدع آيات السكينة تتسلل إلى عمق وجدانك، وأن تنطلق بكلمات الانكسار والشفاء والدعاء. فاللهم يا كاشف الضر ويا فارج الهم، إن في صدورنا ندوبا لا يداويها إلا قرآنك، وفي عقولنا حيرة لا يطردها إلا يقينك. فاللهم اجعل آياتك بردا وسلاما على قلوبنا عند الكرب، وحصنا منيعا لروحنا عند الفتن، واشفنا بقرآنك من كل داء، واهدنا واهد به حيرتنا، وثبت به فؤادنا كما ثبت فؤاد حبيبك صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، وإلى أن يؤذن بصلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، نبقى الآن مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع نداء الحق من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما نحن نستمع إلى القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي عند قول الحق تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إنه نداء يشق عنان السماء، فهي شكوى نبوية مريرة باقية عبر الأزمنة، شكوى محمدية لا تبكي نقصا في الأموال ولا وهنا في الأبدان، بل تبكي جفاء بين الأمة المحمدية وكتابها الكريم. هي صرخة عتاب تدمي قلب كل محب، فكيف نحول هذه الشكوى إلى طاقة عمل؟ وكيف نعيد للمصحف المهجور عرشه في تفاصيل حياتنا؟ حينما قال الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه عن قومه صلى الله عليه وسلم أنهم قد اتخذوا من هذا الكتاب هجرا له، فهذه الآية تخاطب ألسنة تتحرك بسرعة البرق لتختم الأجزاء تلو الأجزاء، ولكن أهلها لهم عقول شاردة في أودية الدنيا. هي آية تنادي على كل مسلم يحفظ آيات الأمانة لكنه يضيع الأمانة، يحفظ آيات العهود والمواثيق لكنه ينقض العهد والمواثيق، يحفظ آيات البر والتقوى لكنه يخون البر ويأتي إلى والديه بالجفاء. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، آية تقول لك إن ضاقت بك الدنيا فلا تهرع إلى المهدئات ولا تغرق نفسك في الملهيات، بل أقبل إلى رب الأرض والسماوات، أقبل إلى الشفاء الكامن بين دفتي القرآن الكريم. فاللهم يا من أنزلت الكتاب رحمة للعالمين ونورا للمستبشرين، اللهم إنا نبرأ إليك من هجر كتابك ونلجأ إليك وإلى عفوك من الجفاء من وحيك. اللهم لا تجعلنا ممن يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا ممن طبع على قلوبهم فعموا عن آياتك. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأحزاننا ذهابا، ولهمومنا فرجا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، وإلى أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نستمع الآن إلى هذه الآيات البينات من القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شاء الله في سجدة في الركعة الأولى، في سجدة إن شاء الله في الركعة الأولى. استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، بفضل الله وتوفيقه وفقنا الحق تبارك وتعالى في صلاة ونقل شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الجمعة الموافق لليوم 25 من شهر المحرم من عام 1448 من الهجرة، والموافق لليوم 10 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام أنقل لكم تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية، طارق حسن وحسن سيد أحمد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. كان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون حسام هشام، أحمد إمام، أحمد رامي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود وأحمد صبيح. ولكم تحياتي وسام البحيري، وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 25 من شهر الله المحرم لعام 1448 من الهجرة، المصادف للعاشر من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. بارك الله في جمعتكم إخوة الإيمان، وجعلها جمعة مباركة، وأنار دروبكم بنور المحبة والإخلاص، وأعطاكم من الخير أحسنه، ومن البر أفضله، ومن الهدى والتقى أكمله. ملأ الله قلوبكم بالأنوار، وحفظكم من الأخطار، ونور دروبكم بنور الهدى والبعد عن الضلال، وأحسن لكم العقبى في الدنيا والآخرة، وبشركم بالخير، وجعل حياتكم في طاعته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم إلى فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يواصل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ترتيله المبارك بدءا من الآية 100 من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وس

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 100 من سورة الصافات وحتى الآية 9 من سورة الزمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد حوالي 5 دقائق من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن المحافظة على الصلوات في أوقاتها دليل إيمان وعلامة إحسان وشهادة لصاحبها عند الرحمن. والمحافظة على صلاة الصبح في جماعة إنما هي من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلنحافظ إخوة الإيمان على صلاة الصبح، فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وحمايته وعهده. فليبادر من لم يؤدي صلاة الصبح إلى أدائها قبل شروق الشمس في 6:01 إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان، ويؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة في 1:05. أذان العصر يرفع إن شاء الله في 4:30. أذان المغرب يحين موعده بمشيئة الله تعالى قبل 8:01. وموعد النداء لصلاة العشاء يحين في 9:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار.

كنا مع المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل الآن رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية العاشرة من سورة الزمر.

إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 10 من سورة الزمر وحتى الآية 33 من سورة غافر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في تمام السادسة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه،

والزهر بألوانه والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

مالي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك، فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان

0: الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يرتل علينا بدءا من الآية 34 من سورة غافر.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك بدءا من الآية 34 من سورة غافر وحتى ختام سورة فصلت برواية حفص عن عاصم رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 10:47. وفي تمام 10 وكما تعودنا في صباح الجمعة نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع خالد الشافعي من محافظة الشرقية، يقول في رسالته: ذهبت لأداء الصلاة جماعة في المسجد فوجدت المصلين قد أدوا صلاة الجماعة، فأردت أن أصلي بمن كان معي، فقال أحد الجالسين في المسجد: الجماعة الثانية باطلة، ونريد الآن معرفة أقوال الفقهاء في هذه المسألة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، واستدلوا على ذلك بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة. ولا خلاف بين الفقهاء في أن اجتماع المسلمين على إمام واحد لكي يؤدي المسلمون الصلاة جماعة مرة واحدة حتى لا تتعدد الجماعات، ولكن الفقهاء اختلفوا على قولين تبعا لاختلاف وجهة نظر كل فريق منهم. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا انتهى إمام المسجد من صلاة الجماعة فإنه يكره لمن يأتي بعد ذلك أن يصلي جماعة في نفس المسجد. وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يصلح بين الأنصار فرجع وقد صلي في المسجد جماعة، فدخل منزل بعض أهله فصلى بهم جماعة. وقال هؤلاء الفقهاء: لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.
2: هذا معناه دكتور، وباستعراض الآراء السابقة، فإن صلاة الجماعة الثانية ليست باطلة كما ذكر في الرسالة، وإنما هي مكروهة.
3: نعم.
2: ولكن هل يفهم من ذلك أن من يفعل ذلك يفعل مكروها أيضا؟
3: هناك رأي للحنابلة قالوا فيه إن إعادة صلاة الجماعة في المسجد لا يكره، واستدلوا على ذلك بما جاء في سنن البيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. وجاء في بعض الروايات: فلما صليا قال: وهذان جماعة. وإن المتأمل في هذين القولين يتبين له أن كلا من القولين له هدف معين، وهو أن القول الأول القائل بعدم جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد يرى أن اجتماع المسلمين في صلاة الجماعة يكون أكثر من أدائهم الصلاة جماعات جماعات حتى يسرع المسلمون بأداء صلاة الجماعة في وقت واحد، ليترجم هذا إلى عمل. وإلى اجتماعهم على قلب رجل واحد حينما تتحد كلمتهم على كلمة سواء. أما قول الحنابلة فإنه يرى أن صلاة الجماعة وإن تعددت في أوقات مختلفة فلا حرج في ذلك. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع باء نون من الدقي، يقول في رسالته: زوجتي تطلب مني أن أقسم بالله على أشياء إذا فعلتها تسببت في مشكلات بيني وبينها، فمثلا تطلب مني أن أقسم بالله ألا أساعد أمي ماليا، فأقسم لها أني لا أساعدها مع أني في الواقع أعطي لأمي بعض المال، فهل علي ذنب وهل لي كفارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس عليك ذنب وليس عليك كفارة، لأن إعانتك لأمك بالمال هو من بر الوالدين، وهو أمر واجب عليك. وما يكون واجبا على الإنسان فإنه لا يكون محلا للوم أو المؤاخذة أو التأثيم. أما يمينك الذي قمت به فلا كفارة فيه عليك، لأنك لم تقصد معنى اليمين، وإنما قصدت بيمينك منع وقوع المشكلات بينك وبين زوجتك. والأمور في الشريعة الإسلامية بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أوجدت للإنسان مخرجا أو عدة مخارج يستطيع اللجوء إليها إذا وقع في أزمة أو ضائقة أو اضطر إلى أمر لم يكن له فيه رغبة أو حاجة. ومن ذلك ما تعرض له صاحب الرسالة، حيث طالبته زوجته بأن يقسم بالله أنه لا يساعد أمه ماليا، وهو في الحقيقة كان يساعد أمه. وهنا نأتي إلى السؤال: ماذا يفعل الزوج أمام هذا الموقف من زوجته؟ إن رفض أن يقسم لها فإنها ستثير المشكلات بينه وبينها، وإن أقسم لها على أمر وهو يفعل خلافه كان كاذبا في يمينه وعرض نفسه لغضب الله تعالى عليه. هنا تقدم الشريعة عدة حلول أو مخارج. الحل الأول أن يبتعد عن الحلف مطلقا، وأن يسعى إلى إقناع زوجته بأنه عندما يفعل ذلك فإن الله تعالى سيبارك له في ماله وفي أولاده وفي حياتهما الزوجية. الحل الثاني أن يكفر عن يمينه إذا حلف ألا يفعل شيئا في المستقبل ثم عاد وفعله، كأن يحلف ألا يعطي أمه مالا ثم عاد وأعطاها المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الحل الثالث أن يستعمل أسلوب التعريض في يمينه فيحلف على شيء وهو ينوي شيئا آخر، كأن يقول: إنني لم أعطي أمي مالا، وهو ينوي أنه لم يعطها في وقت معين أو لم يعطها قدرا كبيرا من المال. وهكذا تقدم الشريعة عدة حلول، ولكل إنسان أن يأخذ بالحل الذي يتناسب مع ظروفه وحالته.
2: دكتور، لمثل هذه الزوجة التي تصر إصرارا على حرمان زوجها وأسرتها من ثواب بر الوالدين، لمثلها ماذا نقول؟
4: نقول لمثلها: بالطبع ليس من حق الزوجة أن تطالب زوجها بالامتناع عن مساعدة والديه والإحسان إليهما، وقد كان الأولى بها أن تشجع زوجها على الاستمرار في الإحسان إلى أمه، خصوصا إذا كانت الأم بحاجة إلى مساعدة ابنها، أو كان على الزوجة على الأقل أن تلتزم الصمت حتى ولو كانت غير راضية عن تصرف زوجها. ولو أن الزوجة وضعت نفسها مكان الأم لكان لها كلام آخر وموقف آخر. فلتراجع الزوجة نفسها ولتمتنع عن مطالبة زوجها بالحلف عن عدم إعطاء أمه شيئا من المال، والله تعالى يرضيها بمعيشتها ويبارك لها في أسرتها.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طه الفشني لما تيسر من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 15 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الجان من مارج من نار.
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما سر التعبير بقوله من مارج؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.
5: جاءت هذه الآية الكريمة معطوفة على سابقتها، وهي قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فبعد أن انتقل من الاعتبار بخلق الله للإنسان، انتقل في هذه الآية إلى الاعتبار بخلق الجان، وهذا تذكير وموعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق الجان، وفيه إيماء إلى تفضيل الإنسان على الجان. والمراد بالجان هو الجن، والمراد به إبليس وما خرج عنه من الشياطين. وقد عبر القرآن الكريم في آية أخرى عن أصل خلقته على لسان إبليس، قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله من مارج بيان لأصل خلقة الجان، كما قيل من طين أو من تراب في حق الإنسان.

0: من نار السموم.
1: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله من نار؟
0: ختمت الآية الكريمة بقوله من نار، وهو بيان لقوله من مارج، والتنكير للمطابقة، كأنه قيل خلق من نار خالصة، وجاء قوله من نار نكرة للدلالة على أنه أريد بها نار مخصوصة متميزة من النيران. ومن دلالات خلق الجان من النار إظهار لكمال النعمة في خلق الإنسان من مادة لينة، وأيضا التأكيد على مظاهر قدرة الله القاهرة الباهرة وحكمته في خلق الثقلين الإنس والجان. فالله على كل شيء قدير، فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: والإهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان التعاون على الخير نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور جمال الدين محمود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التعاون فضيلة بين الأفراد وفي المجتمعات الإنسانية كلها، ولذلك فقد ورد الأمر بالتعاون في الكتاب العزيز، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والآية الكريمة تحض وتأمر بالتعاون على البر والتقوى، ولا تكتفي الآية بذلك، ولكنها تنهى عن التعاون على الإثم والعدوان. فالتعاون في ذاته وفي حقيقته فضيلة، ولذلك لا ينبغي أن يكون هناك تعاون على الإثم أو تعاون على الشر. والمجتمعات الإنسانية كلها في حاجة إلى التعاون، أيا كانت درجة تقدمها وأيا كان موقعها في زمان التاريخ أو في المكان على الأرض. ذلك لأن الإنسان لا يقوم بحاجاته لوحده، ولا يستطيع أن يوفي حاجاته كلها له ولأسرته بمفرده، ولذلك فلا بد من تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان. فأنت حين تأكل طعاما يسبقك بزراعته شخص فينبت النبت، ثم يسبقك إلى صناعته شخص حتى يصل إليك معدا ومهيئا للطعام، وربما حمله إليك شخص ثالث

0: فإذا أنت رأيت ما يحدث لك في حياتك من أوجه الخير لوجدت أنها جميعا أو في الغالب الأعم بين شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عديد من الأشخاص حتى تصل إليك. ولهذا السبب فإن الأمر في القرآن الكريم بالتعاون هو أمر بفضيلة من الفضائل، هي قوام المجتمع وهي طريقه إلى التقدم. فالذي يظن أنه يستطيع أن يستغني عن الناس مخطئ، لأن أحدا لم يعش بمفرده. فالإنسان سمي إنسانا لأنه لا يمكن أن يعيش بمفرده في أرض حتى ولو كان توفر له فيها كل ما يحتاج إليه، لأنه يحتاج أيضا إلى علاقات غير العلاقات المادية التي يقوم بها كيانه المادي. ولهذا فإن الأمر بالتعاون يشمل كل صور التعاون في سبيل الوفاء بحاجات الناس المادية والمعنوية. ومن إعجاز القرآن الكريم أنه بعد أن أمر بالتعاون نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. وهذا النهي يحقق فائدة جليلة، لأن كثيرا من الناس قد يتعاونون فيما بينهم على إثم أو على شر أو على عدوان أو على اغتصاب حق. وإذا كان التعاون فضيلة فإن التعاون هما هنا حين يوقعونه فيما بينهم قد يظنون أو يتوهمون أنه نوع من التعاون. ولذلك فإن القرآن الكريم نهى عن هذا التوهم. إذا تعاون كثيرون من الناس على الشر أو تعاون الدول في المجتمع العالمي على الشر أو على اغتصاب الحقوق لم يكن ذلك تعاونا، وانقلب من فضيلة أمر بها القرآن إلى رذيلة نهى عنها. فلئن كانت فيه صورة التعاون إلا أنه افتقد جوهر التعاون، وهو التعاون على البر والتقوى. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان التعاون على الخير استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور جمال الدين محمود.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Okay.

prayer to the Lord.

not the market.

Rather lost.

الله.

اسمع بقى نسمع.

الله الله.

I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

people.

walk.

Allah'a emanet olun.

Thank you.

0: Okay.
1: Well, that's no.

0: قف، إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. كنا إخوة الإيمان والإسلام بصحبة القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها لصورة من صور الرحمة الإلهية التي تداركت البشر، وهذا جانب هام من جوانب اللطف الإلهي الذي يعامل به رب العباد عباده المؤمنين. وكيف لا، وهو القائل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، والقائل: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة فيها اللطف العظيم، الهم بالحسنة فحسب، يجعلها في صحيفة العبد حسنة كاملة، وأما فعلها فيجعلها مضاعفة، والهم بالسيئة يجعلها في صحيفة العبد حسنة كاملة إذا لم يعملها، وإن عملها كانت سيئة واحدة. حقا إنها معاملة الرحيم الذي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إنها معاملة اللطيف بعباده، ولكن لنا أن نتساءل كيف كان الهم بالسيئة مع عدم فعلها يجعلها حسنة. نقول: لأن عدم فعلها إنما هو راجع إلى الخشية من الله وإلى الخوف من عقابه ومؤاخذته، فترك المعصية بهذا القصد يعتبر عملا صالحا، عنوانه الخوف من الله ومراقبته، وهذا هو شأن المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لقد ترك السيئة خوفا من ربه سبحانه وتعالى، وهذا السبب وإن لم يكن مذكورا صراحة في هذا الحديث، إلا أنه قد جاء في حديث آخر في الصحيحين يقول الله للملائكة: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف. أما إن هم بمعصية ثم لم يتمكن من فعلها أو تركها خوف الناس أو مراءة للناس، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف الناس على خوف رب الناس محرم. وهكذا ندرك ما للنية من أثر في كل ما يفعل الإنسان وما يترك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد دل على مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما زيادة مضاعفة الحسنة إلى العشر فذلك لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يضاعف له، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذه الرحمة الواسعة والفضل الوافر إنما هو لهذه الأمة التي اختصها الله تعالى بخصوصيات عظيمة، واختص رسولها صلى الله عليه وسلم بخصوصيات كريمة لم يعطها أحدا سواه، فهي الأمة الخاتمة التي ختم الله بها الأمم وختم برسولها جميع الأنبياء والمرسلين. فكانت له مكانته عند الله. في حديث آخر بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته عند ربه. ومن أجله تجاوز الله عن هذه الأمة ما شاء. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. ويستثنى من ذلك الحرم، فإن الله تعالى يؤاخذ على الإرادة لقوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وذلك لحرمته وعظمته ومكانته. وإذا ما تبين لنا مدى رحمة الله ولطفه وعفوه وكرمه فليس معنى هذا أن يتهاون البعض متذرعا بهذه الرحمة أو طامعا في هذا العوف. إن الله تعالى حين بين سعة رحمته أشار إلى من يستحقها، وذلك بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فيستنبط من هذا الحديث سعة رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين، وأن الهم بالحسنة يكتب للعبد به حسنة، وأن فعلها يكتب له عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وأن الهم بالسيئة مع عدم فعلها خوفا من الله يكتب للعبد بذلك حسنة، وإن عملها كتبت سيئة واحدة. كما في الحديث فضل الله على عباده ومختص به هذه الأمة من خصوصيات العفو والرحمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل.

أيضا بالنور أكفاه.

الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول العبادة ومنهج الله تعالى لإصلاح الناس، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معنى وصف الله تعالى لنفسه بذي القوة المتين، وذلك من خلال الآية 56 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نقولنا مقومات الحياة كام؟ الطعام والشراب والهواء، هذه ثلاثة مقومات الحياة. تجد عدالة الحق في التوجيه جعلت التملك الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظة، زفير وشهيق، لو واحد خنقني كده هو يموت في ساعتها. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد، والمية برضو ملكها قليل، ولذلك أصبر عليها من 3 أيام ل10. والطعام قال لك أصبر عليها 30 يوم. ليه؟ لأن ما تمنع عن الطعام 30 يوم، يمكن تحن عليها بعد يومين، يمكن أعمل حيلة، يمكن حد مش عارف إيه. الله، إذن فالاستيلاء والتملك على قدر الإيه؟ على قدر الحاجة. فتكلم عن الطعام، فالمفسرين قال لك: ولماذا لم يأتي بالشراب؟ طب الطعام والشراب، طب الهواء ما حدش بيملكه، طب والشراب؟ أم قال لك: ما هو الشراب أيضا من الطعام. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه، إن لم يطعمه فإنه من يطعمه يطعم الشراب، طعام أيضا، من لم يطعمه فإنه مني. وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلمة ذو القوة يعني صاحب القوة، يبقى القوة شيء والصحبية شيء تاني. إنما لما يجي في حاجة غد يقول إيه: إن الله لقوي مش ذو قوة. ليه؟ لأن تبقى دي الذات مش صاحب القوة، لا، ده هي الذات فيها القوة. ولذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسل: إن الله قوي وقوي ايه عزيز، لان القوي اللي ما حدش يقدر يغلبه، انما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبه. فقال لك: وعزيز يغلب غيره، يبقى قوي لا يغلبه احد وعزيز يغلبه ايه. ولذلك يقول لك القوي المتين، لان القوه تعمل العمل وقد يصيبها شيء من الوهن تضعف. قال لك: لا، ده متين. نعم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان للذين ظلموا، شوف، فإنك بالسبيل هنا ليه؟ أم قال لك بيتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين بحالهم، يجب يتكلم عن مين؟ لأن كل ده جاي أسوة لرسول الله، عاد وثمود ومش عارف كل أسوة لرسول. فإن للذين ظلموا، معك يا محمد، لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. ما هو الذنوب؟ الذنوب هو الدلو، الدلو اللي بيجيبه البيه مية من البير، اللي بيجيب المية من البير له حالتين، له حالة يجيب المية وهو برة البير من فوق، وله ينزل درجتين من تحت كل ما بعيدة يروح إيه، يبقى ماتح أو مائح. الماتح يبقى من فوق، والمائح يبقى بينزل من تحت، والدلو له إيه رشة، ريشة اللي هو حبل بإيه؟ وبعد ذلك لما يكون بقى المية كتير يطلع يديله ملان، ولما يطلع الملان يبقى ثقيل في الإيه؟ في الشد. ولذلك يقول لك أبطأ الدلاء فيض أملأها، لأن لو كان في شوية بصاحة كلمة إيه؟ خفيف أوي. وأثقل السحائب مشيا أحفلها، ساعة ما تشوف السحابة مشيها تقيل كده يعرف إنها مشحونة بإيه؟ بمية إيه؟ مية كتيرة أوي. هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو ولا قال وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله، يعني منه عايز منه إيه؟ عطاء، وأطال فيه فقد أطال هجاءه. لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى أطال إيه؟ هجاءه. ليه؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه الحبل اللي هيشد فيه، لأن المية إيه؟ المية بعيدة شوية. يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال إيه؟ لما أطال رشاءه. فبيقول بقى طب إيش من الذنوب؟ قال لك الذنوب الدلو يبقى مملوء مية، ودي كانت عادتهم لما يجوا يروا بالشدوف زي ما عندنا مثلا، يقوم يجعل لده ذنوب وده ليه ذنوب وده ذنوب وده ذنوب. أم قال بقى اللي كفروا بك يا رسولي لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم الذين سبقوا، اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع ثمود وبتوع عاد وبتوع ماد، كل دول للذين ظلموا وياك ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. طب وش من عجب حكاية الذنوب دي؟ أم قال لك بس الذنوب كان للحياة، ولكن الذنوب هذا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بعد ما كان الذنوب يدي مية حياة بقى ايه يدي ايه؟ هناك وإن يستغيثوا ايه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون. بتستعجل على ايه؟ بتستعجل العذاب اللي هيجي لك؟ ما بقولوا متى امتى؟ اتنا بما تعدون ان كنت من الايه؟ ما تستعجلوش. تستعجل ليه الغم وما تستنى كده؟ ده له اوان، كل حاجه لها ايه؟ لها اوان. فويل للذين كفروا، ويل هلاك وعذاب ولعن وابعاد للذين كفروا. ليه؟ لان ما دام مهمه العباده الخلق، والانسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله، يبقى ده مبعود بعيد عنا خلاص كده خلاص، يبقى زي ما يكون هي فطس. انما فطس اللي خلاص ام قال لك لا، يحيى في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلنا. انه لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسه قوي. كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك ما يموتنا ونخلص، قال انكم ماكثون. كل ما تنضج جلودكم ايه يدكم ايه جلود علشان تذوقوا العذاب الى ابد الابدين، والا لو اماتكم هتستريحوا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعلم ان كما ان النعيم ابدي برضه يبقى العذاب لازم يكون ايه؟ لازم يكون ايه؟ ابدي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجه عشان ما ياخذهمش على غفله. قال لهم اللي هيبقى صالح يبقى له كذا، واللي هيعمل طيب يبقى كذا. مش خدهم على غفل، لا، قال لهم على كل ايه؟ على كل. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. الله، ده اتحدت الصورة دي مع صورة الزاريات. ما هو أقسم هناك بأشياء، مش قال إيه والزاريات إيه؟ زر. فالحاملات فالجاريات فالمقسمات أم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. تبقى دي زي دي تمام. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ما دام الله يريد شيء ما عادش يقدر إيه يدفعه. طيب إيه الطور بقى؟ أنت طبعا بتقول القرآن وقالت الطور جه 10 مرات في القرآن، وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى، مش كده؟ قال إيه؟ فآنس من جانب الإيه؟ من جانب الطور إيه نار؟ ايه كمان وطور سينين والتين والزيتون وطور ايه سينين وهذا البلد

حياة ويدي لها غذاء ويدي لها راحة وسعادة ويسيب القيم، فده في الزاريات الايه المادة، وده هنا الايه القيم. ولذلك حين يقول الله سبحانه للناس استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، الله هو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم مش هم احياء؟ احياء. قال لك لا، هيحييكم الحياة دي، لان حياتكم دي راتب ان يجي الموت ياخدكم، انما الحياه الثانيه دي لا يجي فيها موت، لن تسيب النعيم ولا النعيم يسيبك، يبقى دي حياه ثانيه خالص. ولذلك حياه الماده قالها في الزاريات، هنا بيجيب حياه القيم اللي هتوديني الحياه الايه، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاذا دعا الله سبحانه وتعالى عباده لما يحييهم، اي الحيان هي الحياه الثانيه اللي ما يهددهاش موت، بدليل ان هنا الماده نفق فيها الروح، يجيب شوية طين وعملهم آدم ونفق فيهم الروح، وبرضو حياة القيام عملها روح. إزاي بقى؟ قال لك ثم اللي جايبها الروح، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، الله. وبعدين برضو ثم الكتاب روح، الله، واللي بينزله روح، تبقى بس روح تانية بقى، روح هتديك حياة تانية خالص، حياة باقية لا يهددك فيها موت ولا يهددك فيها ايه ابعاد النعيم، ايه النعيم عنك. يبقى اذا الجايه دي جايه بقى للقيم بقى، والطور اللي نادى مين ربنا موسى، ايه موسى عليه، والطور وكتاب مستور. كتاب مستور، مستور يعني ايه؟ قال لك مش كتاب منعكش، ده فيه سطور كان معظمه قوي تجذب العين لما تشوفها، الله. وفي رق منشور، يعني الجلد اللي كانوا بيعملوه على زمان، والعظام اللي خاف اللي مش عارف ايه، ومنشور مش مطوي، لا يا اخوان منشوره قدامك اهو. ولذلك احنا نشوف، احنا لما الواحد يروح يتاجر القماش عشان يشتري قماش ولا حاجه، يقوم يقول له اديني مثلا قماش من دي، يقوم ينزل التوب ويعمل كده شويه، وبعدين يجيب التوب يعمله بقى بينشره قدامك، يعني ايه؟ عشان يوريك يعني ان هو ما دارش عليك في حاله، فيه قطع ولا فيه في فتله كده، يبقى منشور كده، يبقى الكتاب منشور عشان ما فيش فيه عيب، ما دام البضاعه تنشر كده وكل صاحبها يقول لك عليها دي ما فيهاش عيب. يبقى والطور كلم الله عليه موسى. طب وش معنى جاب الطور والكلام؟ ام قال لك لان الرسل كلموا بالوحي، وموسى كلم بايه؟ كلم بالكلام المباشر، وما دام كلم بالكلام المباشر يبقى له ايه؟ يبقى له منزله ثانيه. طب وش معنى يعني كده؟ ام قال لك لان الجماعه بنو اسرائيل عندهم لدد في الايه في الخصوم، اذا كانوا يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلو كان قال لهم ده الوحي جاي لغايب كده كانوا يقولوا يا شيخ ابعد عنا نسال، فجاب لهم الايه اتكلم. طيب والطور وكتاب مستور، كتابه هو اللي هو التوراه، فيها الالواح، ما هو مكتوب في الالواح مش كده، واخذ الايه الواح. طيب في رق منشور، اول ما كتبوا كتبوا على الجلد قبل ما يخترع الايه يعني يخترع الورق. طيب وبعدين والبيت المعمور، الله، دليل على ان فيه ناس استجابت الى مناهج الحق وراحت بيت ربنا وعمرته علشان الايه الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، او البيت المعمور في الملائكه. يعني ما تفهموش انني يعني بترجاكم عشان تيجوا بيوتي، ده ان كان عندي كده فوق البيت المعمور يدخلوا كل يوم 70,000 ملك، ما فيش واحد يدخل مرتين، شو باب للشكل. فإن كان عندي بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه يعملون. نعم. والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. السقف اللي هو السماء مرفوع بلا عمد، وكون يبقى مرفوع كده وذلك إيه سبعا شدادة، بناية وشداد وقوة وبلا عمد، دي حاجة تلفت النظر ولا تلفت النظر. فدلوقتي لما يعملوا حاجه واسعه شويه كده علشان يعملوا من غير عمدان، يعملوا لها بقى شده من هنا وشده من هنا، ولا يمسكوها من فوق زي الكبال المعلقه، المال ده كل ما تمتد طرفك كده تجد سما سما سما سما، وكلها بلا ايه بلا عمود مرئي. والبحر المسجور، شجره تاتي لمعنيين اثنين، شجر البحر ملأه اي بالماء، ولما يكون كده يبقى ما في الدنيا دي مسجوره قدامنا البحر ملأ ميه، لأن البحر قسمين، بحر فيه ماء عذب وفيه ماء إيه؟ هذا ملح أجاج، عذب فرات سائغ إيه شرابه، وهذا ملح أجاج. شوفوا العظمة بقى، ومن كل تأكلون لحما طريا، ما كلتش من الماء المالح في سيخ، برضو كلتوا سمك زي اللي بيجي من الماء العذب، تمام، الله.
إيه؟

0: العظمه دي بقى الماء المالح زي الماء العذب بيديني السمك ده، قال لك العظمه كده، العظمه يا ربنا كده. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: اذاعه القران الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل من يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئة مختلفة يكون هو رسول الله حقيقة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من أعظم النعم وأشرفها، ولذلك فمن يراه لا تسعه الدنيا وما فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقد اختلف العلماء في من يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة مختلفة عما ورد في سيرته العطرة، فقال بعضهم: لابد أن يأتي في صورته الحقيقية. وقال المحققون من العلماء: الأكمل أن يأتي في صورته الحقيقية، وإذا جاء في غير هيئته فهو رسول الله أيضا، لأن الحديث مطلق في أن الشيطان لا يتمثل في أي صورة تنسب له صلى الله عليه وسلم. وتفسر هذه الصورة غير المكتملة بأنها على قدر قرب الرائي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي عليه الالتزام بحبه والعمل بسنته أكثر ليأتيه في الصورة الكاملة، ولكن مع الصورة غير المكتملة أيضا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرئي واحد وعين الرائي هي التي تختلف، والله أعلم. آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان. الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد، نسألك العافية في أبداننا والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا والبركة في أرزاقنا والأمن والأمان لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل. اللهم أنت الملجأ حين تضيق السبل، وأنت الملاذ حين تتزاحم الهموم. إليك تهرب القلوب إذا أثقلها الحزن، وعند بابك تستريح الأرواح إذا أنهكها التعب. لا ملجأ منك إلا إليك، ولا أمان إلا في رحاب رحمتك، ولا سكينة إلا بذكرك. اجعلنا في كنف لطفك، واشملنا بواسع رحمتك، وافتح لنا من خزائن فضلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والمدد وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم مع نسمات هذا الصباح الجديد، صباح جديد ويوم جديد على عملنا شهيد، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مستمعينا إلى فقرات فترة الصباح التي تمتد حتى 11 إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد صالح، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسان. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ مستمعينا بهذه التلاوة العطرة من سورة القصص، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وقد تلا علينا ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، ولا يزال الحديث موصولا عن الرضا، ونود اليوم أستاذنا أن نواصل الحديث عن ثمرات الرضا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. رضا الله عن العبد هو الغاية العظمى والفوز المبين، وهو الهدف الأسمى لكل عبد طامع في الثواب. ومن أبرز ثمرات رضا الله عن عبده محبة الله والقبول. يقذف الله محبة العبد في قلوب أهل السماء والأرض، ويحبب إليه الطاعة ويكره إليه المعصية. وإذا غرس حب الله في القلب أثمر راحة وسكينة وطمأنينة وزهدا في الشهوات وسرعة إلى الطاعات. وهذا ما يسمى بحلاوة الإيمان، فإن للإيمان حلاوة لا يتذوقها إلا العارفون، ولا يشعر بوجودها إلا المخلصون، ولا يذوق حلاوتها إلا المتقون. وكما ورد في صحيح الإمام البخاري بسنده عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
1: ضيفنا الكريم، كيف يتذوق المسلم حلاوة الإيمان؟
2: إن حلاوة الإيمان تذاق بالقلوب، كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم. وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فكذلك القلب إذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان. ومن وجد حلاوة الإيمان استلذ بالطاعات وآثرها على أغراض الدنيا، وتحمل المشاق في سبيل الله. فالخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الله تنشأ من معرفة أسمائه وصفاته، والتفكير في مصنوعاته وما فيها من الحكم والعجائب. فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به، وجد العبد حلاوته وطعمه، أحبه وأحب ثباته، وداوم عليه وداوم على الزيادة منه، وكره مفارقته، وكانت كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. فإذا وجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان، وأحب الطاعة والعبادة والذكر والقرآن. والمحبة منحة ربانية وسر من الأسرار الإلهية، التي قد لا يدرك العبد سببها إلا أنه يشعر بأثرها. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال علماء التفسير: أي يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. وقال تعالى في حق سيدنا موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحبه وحببه إلى خلقه. وقال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه. وإن من ثمرات المحبة في الله أن يبلغ العبد كمال الإيمان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وحلاوة الإيمان، ولقد عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. خذ الإمام، بعد قليل نلتقي مع القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري في تلاوة من سورة الإسراء، ثم نستمع إلى المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ويتلو علينا من سورة الأحزاب. سئل فأجاب مع زميل دكتور محمد مصطفى يحيى، يأتيكم في 9:30 إن شاء الله. في 10 بمشيئة الله تعالى نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أما في 11 إلا الثلث فنلتقي مع برنامج من كنوز المعرفة، ضيف هذه الحلقة الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، ويتحدث حول قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. البرنامج من إعداد أمل سعد. ثم نعود الاستماع إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يرتل علينا من أول سورة الشورى. لقاء الإيمان مع زميل دكتور كمال نصر الدين يأتيكم في 11:15 مع ضيفه الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، وبيان أهمية الأخلاق في حياتنا. كلمات من نور مع محمد أبو الوفا يأتيكم في 12:50. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ونلتقي مع زميل إسماعيل دويدار في حلقة جديدة من برنامج الدين القيم في 12:00 إن شاء الله، مع ضيفي الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويدور الحوار حول حديث القرآن والسنة عن الزمن. وتلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نستمع من خلال هذه الإذاعة الخارجية إلى تلاوة من القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وينقلها الزميل عبد الخالق عبد التواب. ونلتقي مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة من سورة الفتح في 12:45. طلائع الإيمان برنامج تقدمه سحر فاروق في 12:10، وتلتقي مع بعض الطلائع من حفظة كتاب الله. الأسرة والمجتمع برنامج تقدمه منى عبد الهادي، ويأتيكم في 13:10 مع ضيفها الدكتور محمد الجبة بجامعة الأزهر الشريف. رسالة إلى الشباب مع الزميل دكتور علاء عرابي يأتيكم في 14:45 مع ضيفه الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، وتوجيه الأبناء إلى ما يحتاجه سوق العمل. الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 15:10 مع ضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفكراتنا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في هذه التلاوة من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن.

0: تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما أجمل مستمعين الكرام في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يتلو علينا من الآية 23 من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، من صور رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، فكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله إلى نسائه فقل ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا. وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة إلى رسول الله قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألته إياها لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل بن سعد فكانت كفنة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف وست دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. معنى قوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أثبتت الآية الأولى أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، ولا سبيل فيه إلى شك، بل هو أبعد شيء عنه. ثم أضرب سبحانه وتعالى عن ذلك إضرابا انتقاليا مشوبا بالإنكار بقوله: أم يقولون افتراه، أي بل أيقول المشركون افترى محمد القرآن على الله من تلقاء نفسه، وأعانه عليه قوم آخرون. وقوله تعالى بل هو الحق من ربك إضراب إبطالي عن دعواهم لاختلاق وتسفيه لعقولهم، وإثبات لهم أن هذا القرآن هو الحق الصادق الثابت المنزل من ربك لتنذر به وتخوف به قريشا قومك الذين لم يسبق لهم إنذار بمثله قبل بعثتك إليهم، لأنهم لم يرسل إليهم رسول منهم قبلك، فقد كان إسماعيل عليه السلام غير عربي، أرسل لقبيلة جرهم التي هي من العرب العاربة، أما قريش فهم من العرب المستعربة التي هي من ذرية إسماعيل وجرهم. ومعنى قوله تعالى لعلهم يهتدون، أي رجاء أن يهتدوا، فهو على الترجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الترجي من موسى عليه السلام في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، أو هو على التعليل بمعنى ليهتدوا. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعينا مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهاء لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في العاشرة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف، نستمع إليها من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف من الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية، وهي تساوي 300 سنة بالشمسية، فإن تقارب ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. فلهذا قال ربنا تبارك وتعالى بعد 300 وازدادوا 9، يقول سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم يقول عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذا مستمعي الكرام إرشاد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بأنه إذا سئل عن لبثهم وليس عنده علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا يتقدم فيه بشيء، بل فليقل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، فلا يعلم ذلك إلا الله ومن أطلعه على ذلك من خلقه. والآية الكريمة مستمعي الكرام تلفت أنظار كل من حصل علما أو عرض نفسه للفتوى في أي أمر من أمور العلم في الدين أو في الحياة أنه إذا سئل فلم يدري فليقل الله أعلم، فإن الجرأة على الفتوى عاقبتها وخيمة وقد تؤدي إلى تقويض مجتمع بأسره. وفي الآية الكريمة مستمعي الكرام دق لأجراس الإنذار على الذين يبيحون لأنفسهم التحدث في دين الله بغير علم، وعلى الذين يعتبرون التحدث في الإسلام كلأ مباحا للجميع، وهؤلاء وأمثالهم عالة على الدعوة لأنهم لم يفقهوا أمرها ولم يغوصوا في بحارها ليستخرجوا لآلئها الثمينة ودررها الغالية، وغفلوا أو تغافلوا عما كان يذهب إليه أرباب الفقه والفتوى في غابر الأزمان من حرصهم على التأكد من فتواهم، بل محاولة إبعاد أنفسهم عن مناصب القضاء والفتوى حتى لا يفتوا في دين الله بغير علم.

0: فمن أفتى في دين الله بغير علم فقد ضل وأضل. وإذا كان المسلم قد أمر في مجال الشهادة أن يشهد على مثل الشمس في وضوحها وبهائها أو فليدع الشهادة، كذلك أولى بمن يتصدى للدعوة إلى الله وللفتيا أن يكون مؤهلا لموقفه ولمنصبه، حتى يعظ الناس في أنفسهم ويقول لهم قولا بليغا، وحتى ينطلق في فتواه من أرض صلبة يقف عليها صامدا كالطود الشامخ. فالله يرى أعمالنا ويسمع أقوالنا، له الخلق والأمر، لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور لهذا الترتيل المبارك من سورة الكهف. إخوة الإيمان، حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير الوارد فيها، أعمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وساعتنا الآن العاشرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

منها، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

بِعِينِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نستمع إلى ترتيل لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، يقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والمتأمل في هذه الآية يجد أن الله تعالى يبين أنه سبحانه ما ترك شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا وبينه في كتابه، ومن ذلك أنه سبحانه أرسل الرسل وأمرهم بإبلاغ رسالته وأخبرهم بأمور غيبية يقينية وأمر الناس بأداء الحقوق. وقد استعمل القرآن الكريم 3 ألفاظ جمعت بين ذلك كله، وهي الإبلاغ والأداء والإخبار، في فروق لغوية دقيقة أشارت إلى هذه المعاني. فالإبلاغ في سياقات القرآن يتجه نحو نشر الدعوة وتوصيلها وتفهيمها للناس، ومنها الوصول إلى الغاية كما في قوله تعالى: هذا بلاغ للناس. والأداء في المفهوم الشرعي هو إتيان العمل المكلف به في الوقت لا في خارجه، وفي سياق القرآن يتجه نحو حفظ الحقوق وأداء الواجبات وتحمل المسؤوليات. والإخبار في الاصطلاح اللغوي هو الإعلام بما يحتمل الصدق والكذب، أما في سياقات القرآن يتجه نحو كشف الغيب وتثبيت اليقين. فارتبطت لفظة الإبلاغ في القرآن الكريم بمهمة الأنبياء والرسل، والهدف منه ليس مجرد التحدث بل إيصال الحجة الإلهية كاملة إلى عقول وقلوب البشر لتقوم عليهم الحجة، كما في قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالقرآن هنا وصف بأنه بلاغ لأنه يجمع بين البيان الشامل والتبيين العملي، كما في قوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. فالسياق هنا يحصر مسؤولية النبي في الإيصال التام للرسالة، وليس له يد في هداية القلوب أو إجبار الناس. ثم تأتي لفظة البلاغ بمعنى براءة الذمة، ومنها براءة ذمة الرسل بعد توصيل الحق للناس، كما في قوله تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته. ثم جاءت لفظة الأداء في سياقات القرآن الكريم بمعنى الالتزام بالحقوق والواجبات، ومنها أداء الديات، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومنه حفظ الأمانات، كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومنه الاختبار المالي والأخلاقي لبعض الناس، كما في قوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أما لفظة الإخبار فقد وردت في السياق القرآني بثلاثة معاني: الإخبار الإلهي بعلم الغيب، كما في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أو الإخبار يوم القيامة بالحساب، كما في قوله تعالى: فينبئكم بما كنتم تعملون، أو الإخبار بالقصص للعبرة، كما في قوله تعالى: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي نستمع إليه الآن في هذه الفقرة من أول سورة الشورى.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الشورى وما تيسر من سورة الزخرف، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في الثالثة من ظهيرة اليوم إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية السابق. فضيلتكم، ما زلنا نتحدث في موضوع الأخلاق ونبين أهمية هذا الموضوع، وبشكل خاص في أيامنا الحالية هناك الكثير من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى وقفة وإلى مراجعة. لنبين أهمية موضوع الأخلاق في حياة المسلم، وقلنا إن الأخلاق هي الغاية العظمى في هذا الدين الحنيف. فالإسلام ربط بين العبادات وبين الأخلاق، جميع العبادات هدفها الأخلاق وتربية لسلوك المسلم وتزكية المسلم وتطهيره من الخبائث ومن الأخلاق السيئة إلى آخره. هناك الكثير من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى مراجعة وإلى وقفة، منها مثلا ما يتعلق بانحراف ذمم بعض الناس، ما يتعلق بالأمانة بشكل عام، ويندرج تحت هذا الموضوع مظاهر كثيرة جدا من تضييع الأمانة. هناك مثلا ظاهرة الغش مثلا التي أصبحت من الظواهر اللافتة للنظر. الغش الآن مثلا غش في البيع، في الشراء، غش في المعاملات، غش في الامتحانات. يعني من الظواهر اللافتة والغريبة أن الغش الآن في الامتحانات أصبح كأنه حق مكتسب، وأصبح البعض يدافع عنه أو يطالب به. لماذا تغيرت هذه السلوكيات، وماذا نقول في هذا الموضوع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالغش كان وما زال ليس شيئا جيدا، هو من الأمور السلبية ومن الأخلاق الرذيلة التي ينبغي أن نبتعد عنها، وأن يخلو هذا المجتمع الكريم عن مثل هذه التصرفات الشائنة. الغش وخيانة الأمانة هما من الظواهر السلبية التي نراها في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن وعند بعض الأشخاص، لكن نلحظ من خلال التعريف اللغوي لكلمة الغش أنه يشمل تصرفات عديدة. فالغش في لغة العرب يعني الخداع، ويعني إظهار الشيء على غير حقيقته، وهذا ينطبق على الغش في الامتحانات فهو خداع بلا شك، لأنه سيؤدي إلى نتائج وخيمة. ويأتي أيضا إظهار الشيء على غير حقيقته في التصرف اليومي في المعاملات في البيع والشراء، فهو إذن يشمل أي تصرف يقصد به إيقاع الآخرين في الوهم، أو أن يحصل الإنسان على منفعة بطريقة غير نزيهة. صور الغش متعددة كما تفضلت سيادتك في تقديم الحلقة، فقد يكون الغش في البيع وفي الشراء، وقد يكون في غير ذلك. في البيع والشراء كمن يخلط الجيد بالرديء، أو يخفي عيوب السلعة ليظهر السلعة وكأنها سليمة. هذا نلحظه في صورة متكررة الحقيقة يعني. وقد يكون الغش في الامتحانات بتحصيل الدرجات بغير وجه حق، وذلك عبر النقل من الزميل أو من ورقة، أو استخدام وسائل ممنوعة متعددة ومتطورة بتطور العصر وبتطور التكنولوجيا المعاصرة، كما نحن أيضا نلاحظ ذلك في من يخبرنا عن ذلك.
1: نعم، المشكلة أن هذا الغش في امتحانات يتم تحت ادعاء أنه مساعدة مثلا لهذا الطالب مثلا لكي يمر وينجح، نعم، نظرا لظروف الأسرة أو نظرا لكذا أو إلى آخر ذلك.
2: قد يكون كذلك في نظرنا العاطفي.
1: نعم،
2: قد نتعاطف شيئا ما مع ولدنا ولد غيرنا في الامتحان، لكن عندما ندرك المآلات وندرك النتائج
1: وأثر ذلك على المجتمع،
2: بلا شك سنمتنع تلقائيا. عندما ننظر إلى هذا النوع من الغش نجد أن الإسلام حرمه تحريما قاطعا وشدد في النكير على فاعله. يكفي في ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس مني، أي من يمارس الغش ومن يخدع المسلمين ومن يخدع الناس ليس على نهجنا أو ليس على نهج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس على جانب قويم من أخلاق المسلمين. لذلك نحن ندعو الناس إلى أن يتأملوا هذا الموقف أيضا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في السوق فرأى تاجرا يبيع طعاما، الطعام هنا بلغة المدينة يعني القمح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخل كومة القمح أو كومة الطعام، فإذا به صلى الله عليه وسلم يجد بللا قد أصاب الطعام من أسفله، يعني ظاهره جيد لكن باطنه المخفي الذي لا يراه أحد هو سيء جدا. فقال صلى الله عليه وسلم عندما أدخل يده وأصاب بللا أو وجد بللا في أسفل الطعام، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال الرجل: أصابته السماء يا رسول الله، أي نزل المطر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. إذن حتى ولو نزل المطر، حتى ولو وجد العيب، علينا أن نبين للناس هذه العيوب التي في السلعة، لأن هذا من الأمانة. ولذلك العلماء الفقهاء رتبوا على ذلك أحكاما فقهية وقالوا: إذا ثبت أن العيب لا يطرئ عليه ذلك الإنسان الشخص العادي الذي يجهل وجود هذا العيب وكان عيبا خفيا ولم يبين، أثبته لهذا المشتري الذي اشترى الطعام على غفلة ولم يعلم ما في حقيقته، أثبته له الخيار بين أن يرضى بالبيع كما هو ويقدر ظروفه، وبين أن يطالب بفسخ هذا العقد. لماذا يطالب بفسخ العقد؟ لوجود هذا الخلل في الجانب الأخلاقي عند البائع، في أنه لم يبين وخدع المشتري في السلعة التي اشتراها. قال له: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فانظر أيها التاجر، أيها البائع، أيها الأمين على مصالح الناس، انظر كيف أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. فبمجرد إخفاء عيب البضاعة اعتبر هذا الإخفاء اعتبره غشا ينافي تماما خلق المسلم.
1: نعم. هذه صورة مادية من صور الغش في البيع. نعم. في الشراء الأشياء المادية. هناك صور أخرى ربما يظن بعض الناس أنها ليست غشا، يعني مثلا أستاذ في الجامعة مثلا يقيم بحثا، يقيم طالبا مثلا في امتحان شفوي أو في غير ذلك، هناك أيضا صور من صور.
2: نعم. نعم. التكنولوجيا الحديثة بالفعل أفرزت ليس فقط يعني الغش، النقل من زميل أو من ورقة أو من تليفون أو ما شابه ذلك، بل التكنولوجيا المعاصرة أفرزت أشياء يعني قد تكون مساوية للخداع في هذه الحالة. أفرزت مثلا ونحن نشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه على سبيل المثال، ونلحظ أن الطالب عندما تناقش الطالب في المادة العلمية التي جمعها لا تجده أنه يفهم ما جمع، وهذا يعطيني إشارة في أن هذا الطالب لم يكن له جهد في هذا الذي جمع.
1: بعضهم يلجأ إلى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي
2: يعني على الأقل هذا، لكن أنا الإشكال أن بعضهم يلجأ إلى مكاتب بحثية تكتب له البحث من الألف إلى الياء، أو أنه لوجود أيضا التقدم التكنولوجي وأن الفضاء الإلكتروني الآن والإنترنت أصبح متيحا لكثير من المصادر ومن المراجع. نعم. والكتب المصورة، فإنه قد يستغل البعض الأمر وينقل بحثا كاملا لا يختلف إلا أنه أزال فقط اسم الباحث السابق، جامعة التي ينتمي إليها وضع اسمه مكان هذا السابق. هذا في الحقيقة كله من قبيل الغش الذي ينذر بشؤم على المجتمع. ولذلك ستجد المآل والنتيجة، ستجد أن النتيجة أنك ستجد مهندسا لا يفهم كثيرا، وستجد طبيبا لا يعالج المرضى، وستجد فقيها أو يتصدر للدرس والفتوى والدعوة قد لا يحسن مثل هذه الأمور، فالنتيجة في النهاية ستكون سلبية للغاية على المجتمع كله.
1: بارك الله فيك. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: الحادية عشرة والنصف إلى دقيقتين، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد رزيقي يتلو علينا من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي وقد تلا علينا من سورة النمل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: وما

0: كلمات من نور، إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ديننا الإسلامي الحنيف يريد من المسلم إذا عمل عملا أن يبتغي به وجه الله عز وجل دون رياء أو مفاخرة أو استعلاء، ذلك أن رب العزة والجلال طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أيها الإخوة في الله، رب العزة والجلال عندما يجزل العطاء والرزق على عباده فإنه يعلمهم أن يكونوا من الشاكرين لأنعمه، ويحب أن يسأله الناس وأن يلحوا في المسألة، فهو المانح المعطي الوهاب. وفي الحديث السابق: ثلاثة أعمال ذات أهمية قصوى في العمل الديني والبناء الاجتماعي، لكنها ضاعت على أصحابها في الآخرة لأنهم لم يبتغوا بها وجه الله عز وجل، ولم يحظوا برضوانه لأنهم لم يخلصوا النية وتوجهوا بها إلى السمعة وإلى رياء الناس، فحبطت كل أعمالهم، وكانوا أول الناس العصاة الذين تسعر بهم جهنم يوم القيامة. والأعمال التي ساقها هذا الحديث وتمثل قمم العمل الصالح لو صدقت النية هي الجهاد في سبيل الله، والشهادة، وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن، وبذل المال في وجوه البر والخيرات. وقد حظيت هذه الأعمال بثواب جزيل وأجر كبير من الله تبارك وتعالى. كلمات من نور، إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في هذه التلاوة من سورة الزمر.

قد خلق. يخلق

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمود محمد رمضان وقد تلا علينا من سورة الزمر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العاقل اللبيب في هذه الحياة من يتخذ من مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام عبرة لذاته وموعظة لنفسه. وقد حدثنا القرآن الكريم عن الزمن في مواضع كثيرة، وكذلك حدثتنا السنة النبوية المطهرة حول حديث القرآن والسنة عن الزمن. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: كيف حدثنا القرآن الكريم عن الزمن؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أريد أن أدخل في حقيقة الزمن من الناحية العلمية، وإن كان العلماء يقولون بأن الزمن أمر اعتباري لا حقيقة له، لكن الذي أريد أن أقف عنده في البداية أن أقول إن قطار الزمن يجري بسرعة غريبة. الزمن لا يتوقف، هو دائب الحركة ليلا ونهارا. الإنسان يمشي ويعيش وتمر الأيام والشهور والسنون، وكل منا عندما يعود إلى عمره الذي مضى منه يجد أنه مر سريعا. من عاش 50 أو 70 أو 40 أو أقل أو أكثر، عندما يتأمل ويقف يجد أنه قد مر سريعا، وأن الزمن تداخل أو الأيام تداخل بعضها في بعض وأصبحت كتلة مبهمة. الإحساس بالزمن غريب، لأن الناس يلقون ربهم، ويوم يلقون ربهم سيشعرون بأن الأعمار كلها قد أصبحت ماضيا وأصبحت شيئا قليلا. في سورة المؤمنون قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين.
1: نعم.
2: قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. تصور أنك عشت 50 70 80، فالقرآن قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. وتكرر هذا المعنى في القرآن، فهو جل شأنه يتحدث عن الساعة كما جاء في سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون. الإنسان يبقى على ظهر هذه الأرض مدة من الزمن.
1: كيف نفهم مقصد القرآن الكريم من هذا الحديث؟
2: نفهم مقصد القرآن الكريم من ناحيتين. ناحية الأولى أن القرآن يقول لك الزمن نعمة، العمر الذي تعيشه منحة ونعمة أنعم الله بها عليك. كان بالإمكان أن يكون أحدنا حفنة من تراب تداس بالأقدام،
1: نعم،
2: وألا يخلقك الله عز وجل، لكنه خلقك وأحسن خلقك ثم منحك نعمة الوجود ومنحك نعمة الزمن لتستثمر هذا الزمن في طاعته وفي الإقبال عليه. النقطة الثانية أننا نفهم أن الزمن يمر سريعا، وأن عمر الإنسان في هذه الحياة ليس طويلا، يعني أنت لا تعيش ولا تعمر. وقد جاء في كتب التفسير وكتب الوعظ أن نبي الله نوح كما نعلم بنص القرآن عاش 1000 سنة إلا 50، ولما حضرته الوفاة ماذا رأيت من الدنيا؟ قال: الدنيا ك كدار لها بابان،
1: دخلت
2: من باب وخرجت من باب.
1: نعم.
2: يعني هذا تعبير على سرعة الزمن وعلى أن الدنيا فانية لا تبقى لأحد، إنما أنت تعيش مدة من الزمن طالت أم قصرت حسبما يقدر الله لك في هذه الحياة الدنيا. لكن يجب أن تعلم أن الله يسجل عليك كل ما كان وأنت في هذه الحياة. في سورة الجاثية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أنت تعيش في زمن عليك رقيب، في كل لحظة أو في ثانية كما يقولون أي فعل يصدر منك، فإن الله عز وجل يعني يقيد هذه الأفعال أو هذه الأقوال. نرجو أن ننتفع من الزمن الذي هو رأس مالنا، هو هبة القدر الأعلى لنا، هو نعمة الله علينا.
1: أتاح الله عز وجل لنا هذا الوقت.
2: نعم.
1: لنعمر الحياة.
2: نعم.
1: كذلك لنعمل لآخرتنا.
2: نعم. والزمن لا يجامل أحدا. يعني الزمن ربما يصير عدوا وربما يصير صديقا. يصير صديقا لك إذا أنت استثمرت الزمن في بناء الوطن، في التنمية، في الحضارة، في العمل الصالح، في عبادتك لربك، وكل ذلك عبادة لله. يصير الزمن صديقا لك ويصير الزمن عدوا لك إذا كنت تضيع وقتك فيما لا يفيد، إذا كنت لا تنتج، إذا كنت لا تعمل، إذا كنت لا تبني، إذا كنت لا تذاكر، إذا كنت لا تعبد ربك، فيصير الزمن عدوا لك. والمتأمل في سير القافلة الإنسانية منذ خلق الله الناس نجد أن هناك فلسفتين. هناك فلسفة مادية مغلة في المادة، ناس يعيشون ليومهم فقط، لحاضرهم فقط، إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وهناك ناس تعيش للقيم.
1: نعم.
2: تعيش للمبادئ، تعيش للبناء.
1: نعم.
2: هذه فلسفة وتلك فلسفة أخرى.
1: أنت في غفلة وقلبك ساهي، مضى العمر والذنوب كماهي، جمة أحصيت عليك جميعا في كتاب وأنت عن ذاك لاهي، لم تبادر بتوبة منك حتى صرت شيخا فحبلك اليوم واهي، فاجتهد في فكاك نفسك واحذر يوم تبدو السمات فوق الجباه. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 12:30 إلى 5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من رحاب مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة رضي الله عنه وأرضاه. القارئ في هذه الإذاعة الخارجية الشيخ قطب أحمد الطويل، وينقلها الزميل عبد الخالق عبد التواب. أما الآن مستمعينا، فنبقى وإياكم مع القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وشطنين أي حبلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. رواه الترمذي والدارمي. حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإمام، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة ننقلها على أسماعكم اليوم من رحاب مسجد سيدي عمرو بن العاص بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. ويلقي خطبة الجمعة الشيخ أحمد مسعود إمام وخطيب المسجد، ينقلها الزميل عبد الخالق عبد التواب. وفي 15 دقائق نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من كفر أبو الحسن مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، وكلمة للدكتور حسام الشحيتي من علماء أوقاف المنوفية، وتختم الأمسية بالتهلات للشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر

0: الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.
2: كفى يقصدون

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة إلى موجاتنا موجات شبكات البرنامج العام. انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بمحافظة القاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل عبد الخالق عبد التواب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الجمعة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء السيد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والسيد الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والسيد الدكتور سيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نائبا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسماحة الشريف الأستاذ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والسيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، كما يحضر معنا السيد الدكتور حسن خليل نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إلهي، يا قاضي الحاجات، كم من حاجة فقد الرجا بقضائها فقضيتها، كم نام قلبي مثقلا بهمومه فإذا به يصحو وقد فرجتها، كم دعوة مزجت بدمع توسلي أودعتها لك خالقي فأجبتها، ما زلت يا رباه تجبر خاطري وتغيث هذه الروح منذ خلقتها، فلك الثناء مع المحامد كلها من مبدأ الأيام حتى المنتهى. إخوة الإيمان، وبعد قليل سوف نلتقي مع تلاوة مباركة ويتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بمدينة القاهرة والتي نحتفل بالعيد القومي لها في هذا اليوم، فهي مدينة الألف مئذنة، وهي عاصمة مصر المحروسة، وهي من أكبر المدن تنوعا ثقافيا وحضاريا، حيث شهدت العديد من الحقب التاريخية المختلفة، وبها العديد من المعالم القديمة والحديثة، حتى أصبحت متحفا مفتوحا يضم آثارا مختلفة، فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية. ويعود تاريخ مدينة القاهرة إلى نشأة مدينة أون الفرعونية أو هليبوليس عين شمس حاليا، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم القديم. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم دستور الأمة ومنهج الحياة، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.

الحمد لله.

ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز

قل حسبي الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من كتاب الله، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة. إن قاهرة المعز قد شهدت أرقى فنون العمارة، والتي تمثلت في بناء القلاع والحصون والأسوار والمدارس والمساجد، مما منحها لمحة جمالية لا زالت موجودة بأحيائها القديمة حتى الآن. وتعد القاهرة محافظة ومدينة، وتنقسم إلى 37 حيا، وتحتفل بعيدها القومي في 6 يوليو من كل عام، وأنشأها جوهر الصقلي الآن أذان الظهر من يوم الجمعة.
1: الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق، أذان الظهر من يوم الجمعة هنا في مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة مشاركة لمحافظة القاهرة في احتفالها بعيدها القومي. وبعد قليل سوف نستمع إلى خطبة الجمعة من الشيخ أحمد مسعود من علماء وزارة الأوقاف، وموضوعها الرفق وبناء الإنسان، عمران للأوطان. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والأستاذ الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والأستاذ الدكتور حسن خليل نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، والأستاذ الدكتور سيد عبد الباري نائبا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والكاتب الكبير أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. أيها الإخوة، ويصعد الآن الشيخ أحمد مسعود درجات المنبر وهو من علماء وزارة الأوقاف ليلقي خطبتي الجمعة وموضوعهما الرفق وبناء الإنسان وعمران الأوطان. نسأل الله له التوفيق والسداد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، سبحانه أقام من كل موجود دليلا على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته، فالأكوان كلها تنطق بوحدانيته، وكل موافق ومخالف يمشي تحت مشيئته. إن رفعت بصر الفكر إلى دائرة الفلك لوجدتها في قبضته، ولأبصرت شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته. وإن خفضت بصرك إلى الأرض لوجدتها ممسوكة بعزته، وكل قدر منها محروس بإرادته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير وقوة كل ضعيف وعز كل ذليل ومفزع كل ملهوف. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين، وأفضل الأنبياء وخاتم المرسلين. بذكر المصطفى تشتاق روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير يطير محلقا فوق السفوح، فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، إن جوهر الدين وحقيقة الإسلام وروح الإيمان هو الذوق العالي والإحساس المرهف والشعور الطيب والآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة، وهذا ما قرره حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن بين هذه الأخلاق العالية والمثل والقيم السامية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية والتي تثمر الود والمحبة والألفة والترابط بين المسلمين، ما يعرف بخلق الرفق، والذي يعني التيسير في الأمور ولين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل. وإن الله تبارك وتعالى بعث نبيه ومصطفاه هدى ورحمة للعالمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلبا وأصدقهم لهجة وأقربهم رحما. وإن من أكرم سجايا المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق الكريمة العالية التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحلك الظروف وأشد المواقف، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، فقيل له في هذا الموقف العصيب: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ فغلبت رحمته على غضبه فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
وقال في مقام آخر: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إن الرفق واللين مع الناس وإن التيسير في التصرفات معهم خلق حثت عليه الشريعة الإسلامية وأكدت أهميته في الدين. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن كل عمل يخلو من الرفق ومن السهولة كان مآله إلى سوء. فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ونجده في موقف آخر يخبرنا أن الله عز وجل يوفق المترفق بأن سيجازيه أحسن الجزاء في الدنيا بتيسير أعماله، وفي الآخرة بالثواب الجزيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. بل لأهمية هذا الخلق نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالحث على الرفق في التعامل مع الناس فقط، بل حثنا على هذا الخلق حتى في التعامل مع الحيوانات والبهائم أعزكم الله. فحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى البادية أرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أرسل إليها ناقة لتركبها، وكانت هذه الناقة شروساً غير مذللة. فلما أرادت أن تركبها تمنعت وتلدنت عليها، فلعنتها السيدة عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلاً يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. بل لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أهله على الرفق وعلى اللين، حتى مع المخالفين. لما دخل رهط من اليهود على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السام عليكم، أي عليكم الموت. ففهمتها السيدة عائشة، قالت: عليكم السام والموت واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلاً يا عائشة. قالت له: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: لقد قلت وعليكم. هكذا هي أخلاق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، في التعليم، في التوجيه. حينما بال أعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزجره الصحابة، منعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه بعدما انتهى من بوله، قال له: إن هذه المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. هكذا تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا معي ماذا ستكون النتيجة لو كانت كما أرادها الصحابة، أو سارت بأي شيء آخر. ستكون النتيجة الوحشة في نفس الأعرابي، لأنه ربما كان قادما من أجل الإسلام، فيجد هذه المعاملة العنيفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يرجع إلى بلده ويترك الإسلام. فما دام الأمر حدث وانتهى، فلا بد من درء أعلى المفسدتين في ارتكاب أدناهما. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله حتى لا ينحبس البول فيصاب بمرض، أو ربما يخاف فيهرب في المسجد فينتشر بوله في بقعة أوسع.
فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هريقوا على بوله سجلاً من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا نحتاج إلى هذا الخلق بيننا الآن، لأننا نجد من بيننا أناس طبعهم الغلظة والقسوة والجفوة وافتقاد اللين والرحمة، وهذا مخالف لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. إن المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الله عز وجل عظم أمر الرفق، بل أمر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. حينما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي ادعى الألوهية من دون الله عز وجل، والذي سخر الناس بين يديه وقتل بني إسرائيل، ووصل في طغيانه إلى أن أمر جنوده بأن يبنوا له صرحاً لكي يرتقي إلى إله موسى فيقاتله. مع ذلك نجد الله عز وجل يأمر أنبياءه بأن يقول لفرعون قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. ولقد أحسن من قال: لم أر مثل الرفق في أمره، أخرج للعذراء من خدرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم، خلق الرفق، حتى في تعليم أولادنا وفي تربيتهم وفي توجيههم لا نحتاج إلى العنف ولا نحتاج إلى الإفساد والضرب، بل إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للأطفال وللأبناء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر لهم الحنان بالتقبيل وبالضم وبالكلمة الطيبة. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه صبي وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الأعراب: أو تقبلون الصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إلا أن نزع الله من قلبك الرحمة. وحينما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجاري الأطفال ويصغي إليهم في الحديث ويستمع إليهم، حتى إنه ورد من هدي أن الأمة كانت تأخذ بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت. انظروا إلى المبالغة في تواضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة وليست رجلا، وهذه المرأة أمة وليست بحرة، وليست أمة معينة، وإنما أي أمة من الإماء كانت تأخذ بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت من الأمكنة في المدينة أو خارجها ليقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. ما أحوجنا إلى مثل هذه الأخلاق العظيمة المباركة، لأننا في زمن أصبحنا نجد فيه قسوة القلوب وشدة اللهجة، نربي بالصراخ وندير بالعنف، فأوطاننا كما تحتاج إلى بناء الأحجار فإنما أيضا تحتاج إلى بناء القلوب، والقلوب تبنى بالرفق والحنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا رفقاء رحماء، وأن يجعلنا هينين لينين. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوطاننا. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم انصر إسلامنا يا رب العالمين، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا وبالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، واجعل الدائرة تدور عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر.

0: في المئات. استقيموا واستووا تراصوا اعتدلوا تما سترحموا أثابكم الله. أقبلوا على الله بوجوهكم وقلوبكم، أكثروا من الدعاء وأنتم سجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. استقيموا واستووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة هنا من هذه الساحة المباركة من مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بمناسبة احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومية. وقد نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية من الزملاء ناصر أحمد محمد وسيد عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية صفوة محمد رفاعي ومحمود الشيتي وهشام محمد وراني عبد الباسط، وكان معكم من التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وكنت معكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التواشيح قدمها الشيخ سيد عطية ندى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:45. نحييكم مستمعينا ونقدم لكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين ماجد، تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية ابتسام الوكيل. إخوة الإيمان، قد يعبد الإنسان ربه إذا أقبلت نفسه، ويقبل على الطاعة إذا صفى مزاجه. فإذا ضاقت نفسه أو أثقلته هموم الحياة أو فطرت عزيمته، ترك وردة وهاجر نافلة، وربما قصر في بعض واجباته، وكأن العبادة في نظره مرتبطة بالحالة النفسية لا بأمر الله تعالى. وهذه نظرة تحتاج إلى تصحيح، فالمؤمن يعبد الله لأنه المولى سبحانه وتعالى، لا لأنه يشعر بالرغبة في العبادة. نتناول اليوم هذا الموضوع تحت عنوان العبادة بين الهوى والشرع، من خلال مطالعة مقالا من موقع دار الإفتاء جاء فيه: لقد وصف الله تبارك وتعالى عباده الصالحين بالثبات والدوام، فقال سبحانه: الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال في شأن نبيه زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلم تكن عبادتهم رهينة نشاط عارض ولا مزاج متقلب، وإنما كانت صلة ثابتة برب العالمين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كما في صحيح مسلم، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعبرة في ميزان الشرع ليست بكثرة العمل الذي ينقطع، وإنما بالعمل الذي يدوم ويستمر، لأن الدوام دليل صدق العبودية. ولا يعني ذلك أن الإسلام أغفل طبيعة النفس البشرية، فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان نشاطا وفطورا، لكن المقبول هو أن يضعف المسلم في النوافل مع محافظته على الفرائض، لا أن يتحول الفطور إلى تضييع للصلاة أو هجر للقرآن أو ترك للواجبات. ومن الخطأ أن يقول الإنسان: لا أصلي الآن حتى أخشع، أو لن أقرأ القرآن حتى أكون في حالة نفسية مناسبة، أو إذا تحسن مزاجي عدت إلى الطاعة. فالخشوع ثمرة من ثمرات العبادة، وليس شرطا سابقا لها. والإقبال على الله هو الذي يشرح الصدر، لا انتظار لانشراح الصدر قبل الإقبال على الله. ومن تأمل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يعبد ربه في السراء والضراء، وفي الصحة والمرض، وفي النشاط والتعب، حتى قالت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها: كان إذا فاتته صلاة الليل من وجع صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل العارض سببا لقطع الصلة بالله، بل كان يبحث عن سبيل يعوض به ما فاته. إن النفس تتقلب والمشاعر تتغير، أما أوامر المولى سبحانه وتعالى فيحرم تغييرها بتغير المزاج. ومن عبد الله على حسب هواه أطاع إذا نشط وطرق، وترك إذا فطر، فقد جعل هواه قائدا لعبادته. أما المؤمن الصادق فإنه يجاهد نفسه ويأخذها إلى الطاعة وإن كرهت، حتى تصبح الطاعة أنسا لها وقرة عين، كما كان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن من صدق مع الله في أوقات الفطور فتح الله له أبواب اللذة في أوقات النشاط، ومن ثبت على الطاعة في الشدة رزقه المولى تبارك وتعالى حلاوتها في الرخاء. وصدق الله تعالى إذ يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه هي العبودية الحقة، عبودية لا تتغير بتغير الأحوال ولا تضعف بتقلب المشاعر، لأنها متعلقة بالمولى سبحانه وتعالى لا بالنفس. اللهم عنا على طاعتك، وارزقنا حسن طاعتك وحسن عبادتك، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: منها هنا

0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، كانت تحت عنوان العبادة بين الهوى والشرع، أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذتها ابتسام الوكيل، قرأها فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الفتح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء جديد مع النماذج المشرقة الصاعدة من أبناء هذا الوطن. نتعرف على مجموعة اليوم.
2: الاسم زياد تامر قطبي، في الصف الثالث الثانوي، أسكن في مدينة 15 مايو حلوان محافظة القاهرة، أحفظ القرآن الكريم كاملا. شاركت في مسابقة الأوقاف لمعاني وكلمات القرآن الكريم وحصلت فيها على المركز الأولى.
1: موفق لابن زياد. والنموذج الثاني.
3: الاسم عبد الرحمن تامر أحمد، سن 18 سنة، الصف الثالث الثانوي، أسكن في مدينة 15 مايو حلوان القاهرة، وشاركت في عديد من المسابقات وحصلت فيها على المراكز الأولى، وذلك الفضل يرجع لوالدي وأخي الأكبر

0: بارك الله فيك وفي والديك. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج المشرقة الصاعدة لابن
1: زياد تامر قطبي
0: والابن،
1: وعبد الرحمن تامر أحمد.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وهذه التلاوة من سورة البقرة.

0: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: نواصل ما بدأناه من حديث عن قضية في غاية الخطورة يا دكتور، وربما قد لا يلتفت البعض لمدى خطورتها، قضية الظلم. وقلنا إن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده ونهاهم عن التظالم فيما بينهم، ولكن على أرض الواقع وبطبيعة النفس البشرية يقع الظلم، والأصعب أن يظلم الإنسان نفسه كما رأينا في لقائنا السابق عندما يقع في المعاصي ويبتعد عن الطاعات. اليوم نحب أن نواصل الحديث في هذا الموضوع ونتحدث سريعا عن صور ظلم الآخرين وماذا أعد الله سبحانه للظالم في الدنيا وفي الآخرة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الظلم حقا وقعه أليم،
1: نعم،
2: وله مرارة وعاقبته وخيمة، ومن أعجب العجب أن يظلم الإنسان أقرب الأقربين إليه بعد نفسه.
1: نعم،
2: يظلم أقرب الأقربين إليه من أهل بيته، من زوجه، من أولاده، من آبائه، من أمهاته، من أقاربه، من جيرانه، أقرب الناس إليه. يعني هذا الإنسان هو الآن يسعى في تقطيع وتمزيق العلاقات الأسرية والأصدقاء والجيران، يمزق هذه الروابط بينه بظلمه هذا له. الظلم ده قد يكون على صورة قسوة،

0: كأشد التحذير لما فيه من تمزيق للروابط الأسرية وإشاعة العداوة بين ذوي القربى.
1: نعم، مسألة الميراث دي بالذات يا دكتور فيها الكثير والكثير من المظالم، عند يعني أحيانا يصدر الظلم من الأب نحو أبنائه أو نحو بناته، عندما يميز ابنا على بقية الأبناء أو يميز الذكور على الإناث، وما يجره ذلك من مآثم قد تصل لدرجة قتل البعض، قتل الأخ لأخيه. الأخ من بعد أبيه يواصل الظلم ولا يرد الحقوق لإخوته البنات صور عظيمة، ولا ينتبه لما يجره عليه ذلك في الدنيا والآخرة.
0: للأسف هناك حديث صحيح مرعب مزلزل لكل ظالم. اسمع معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فقال رجل: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: ولو قضيبا من أراك.
1: قديما من أراك بمعنى
0: عودا من السواك الذي أنت تستاك به. قديما هذا العود لم يكن ذا
1: له
0: ثمن.
1: قيمة.
0: نعم، لأنه يقطعه من الشجرة، لكنه قطعه من الشجرة وصار ملكا لفلان. لو أخذته منه وهو في ملكه، أنت الآن يعني ظلمته وجرت على حقه وأخذت حقا ليس لك. وأصاب كذلك الحديث: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو قضيبا من أراك.
1: ما بدا بمن يأكل حقوقا طويلة يعني كثيرة، أراض وبيوت وعقارات، ويأخذ كل ذلك بغير حق من أخته أو من أخيه.
0: وقد خاب من حمل ظلما.
1: نعم،
0: وقد
1: حمل
0: خاب
1: يا دكتور ظلما،
0: حمل على أكتافه يوم القيامة سيأتي بها. لذلك كان علي ابن الفضل يبكي دائما ويقول: أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله ولم تكن له حجة.
1: يا سبحان الله، يبكي على الظالم.
0: نعم، حين يسأله الله يبكي على ظالمه، يقول له الله تعالى، يسأله عن ظلمه بما سيجيب، كيف سيجيب. لذلك نحن نقول للناس الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويستحلون المواريث: اتق الله وصحح وضعك وعد إلى رشدك. هناك قصة مرعبة ذكرت في كتب التراجم، وهي تترجم للقاضي الأكرم لما كان حاجا سنة 868 من الهجرة. القاضي الأكرم هذا يا أستاذة منى كان قاضيا على حلب، وأصله من قفط، من قنا، يعني هو أصلا من مصر، من بلاد قفط قنا، لكن انتدب للقضاء في حلب في الشام. خرج في سنة 868 قاصدا حج بيت الله الحرام. فلما وصل، طبعا معروف لم تكن هناك فنادق ولا أي شيء، ضربوا خيامهم حول بيت الله الحرام، وفي أثناء الطواف هو والده يطوفون، فإذا بقوم من أهل قفط يلقونهم في أثناء الطواف، فرحبوا بهم: أهلا بك يا فلان، ما رأيناك منذ سنوات، وما إلى لك معنا هدية سنسوقها إليك في خيمتك. أين خيمتك؟ قال: هذه خيمتي. فانطلقوا، فأتى رجل اسمه أبو شجاع القفطي، أتى بظرفين مملوئين عسلا وسمنا، قربتين مملوئتين
1: عسلا
0: وسمنا، كهدية من عسل الصعيد وسمنه. قال القاضي الأكرم: اصنعوا حيسا للناس. حيسا يعني طعاما، تمر بالسمن والعسل وما إلى ذلك، وقدموه للناس وأكلوا. وبات القاضي الأكرم هذه الليلة فرأى في نومه رؤيا عجيبة، رأى كأنه يطوف ببيت الله الحرام، وإذا برجل أسود طويل مشوه الخلقة يأخذه من يده ويخرجه من الطواف، وأوقفه على الظرفين المملوئين سمنا وعسلا، وقال: تعرف ما في هذين؟ فقال: نعم، هدية أهداها لنا جارنا أبو شجاع، فيها سمن وعسل. قال: ليس الأمر كما ترى. ثم غمزهما بإصبعيه، فإذا نار تخرج من أفواه القربتين أو الظرفين، فتلسعان شفة ولسان القاضي الأكرم. فقام من نومه فزعا، ثم ذهب إلى خيمة أبي شجاع يسأله عن خبر هذين الظرفين. قال أبا شجاع: حدثني عن الظرفين، ما خبرهما؟ فقال: والله هما من حلال، من مالي الحلال الصرف.
1: نعم.
0: لا أعرف شيئا من شبهة. قال: حدثني بالله عليك، ما خبرهما؟ قال: هل رأيت شيئا؟ هل حدث شيء؟ قال: نعم، رأيت رؤيا.
1: وقص عليه
0: الرؤيا. نعم. فقال بعد أن تذكر

0: موقف حدث قبل السفر إلى الحج. قال: توفي والدي وترك لي أختين.
1: نعم.
0: فأعطيتهما ميراثهما، يعني ولم يحرمهما من الميراث.
1: نعم.
0: أعطاهما الميراث، لكن ميزت نفسي عنهما. يعني إيه؟
1: فضل نفسه في بعض العطايا،
0: بمعنى أنه له شقق أو ترك عقارا، أخذ هو العقار إلا على قارعة الطريق على الشارع، وادلهم نصيبهم من العقار، لكن في الآخر أخذ هو البحري، الواجهة البحرية، وادلهم في القبلي. ميز نفسه عنهما. قال: فلما قص عليه القصة والخبر بكى الرجل حينئذ ومد يده للقاضي الأكرم وقال: أعاهدك أن يخرج هذا المال من عهدتي. وقال: والله ما أعرف أن في مالي شبهة إلا هذا، وإني أعاهد الله تعالى أني أرجع من وجهي هذا وأعطيهما حتى أرضيهما.
1: يعني قصة فيها كل الكلام الذي يمكن أن يقال. أين العدل بعدما سمعنا ذلك الكلام في من يأخذون الحقوق أصلا؟ يعني مش بيدي جزء في الداخل ويأخذ اللي في الخارج، ده بيحرم من الميراث أصلا.
0: نقول له: الآن صحح وضعك، لأن الأمر عظيم وجلل، الأمر صعب، وقد خاب من حمل ظلما.
1: نقول ذلك لكل من يقع في أي مظلمة في حق أخيه، لأن هذا الظلم يقع عليه على نفسه، هو الذي سيحاسب عن الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما ورد في الحديث النبوي الشريف. إن شاء الله نتحدث في لقائنا القادم عن المزيد والمزيد في هذه القضية المهمة، كما قلت، لعلنا نرفع ظلما أو نذكر ناسيا. إن شاء الله ذلك في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: 3:04 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، نستمع الآن إلى هذا الترتيل المبارك بدءا من الآية 63 من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون

فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

تَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته

0: تهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسور الزخرف والدخان والجاثية حتى الآية 28 من سورة الأحقاف. إخوة الإيمان والإسلام، اللقاء التالي مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يأتيكم في الواحدة من صباح السبت. أما المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري والذي يرتل علينا من أول سورة الشعراء فيأتيكم في 6:30 إن شاء الله. أما المصحف المرتل برواية ورش عن نافع مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد والذي يرتل علينا من سورة التوبة فيأتيكم في 9:45 إن شاء الله. أما في 9:10 فيصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين مع زميل الدكتور أحمد القاضي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في 15:10 بمشيئة الله تعالى، نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. فقيهنا اليوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. ومعكم مخرجة لهذه الفترة الزميلة منى عثمان، ومن هندسة الهواء الزميلة ابتسام الوكيل، ويتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، ومعكم فيها فؤاد حسن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ أبو العنين شايشة والذي يتلو علينا من سورة القصص.

Thank you.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ أبو لانين شاشع وقد تلا علينا من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان، يعني نود في هذه الحلقة أن نوجه رسالة إلى أولياء الأمور بأن يوجهوا يعني حياة أولادهم إلى ما يحتاجه العمل أو يحتاجه سوق العمل حسبما يروا أمامهم. يعني في التعليم، إذا كان سوق العمل يحتاج إلى الحرف الهندسية أو الحرف الطبية أو الحرف القانونية وهكذا، يروا أمامهم في سوق العمل ما يحتاجه، ثم يؤهلون أولادهم لهذا العمل حتى يتسنى لأولادهم بعد تخرجهم أن يعني يحصلوا على الفرصة اللائقة بالنسبة لهم بسهولة.
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المسألة يا سيدي من البداية تحتاج إلى تخطيط. الأمة التي تخطط، الأسرة التي تخطط وتضع أمامها أهدافا ومقاصد، وتضع لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد وسائل، هي التي تنجح. فالعمل مثلا الذي يحتاج إليه الشباب، ماذا يعني لو أن الآباء والأمهات درسوا سوق العمل قبل أن يلحقوا أبناءهم بكلية ما؟ كلنا يريد أن يدخل أولاده ما يسمى بكليات القمة. طيب، وماذا بعد ذلك؟ يأخذ هذه الشهادة ولا يجد عملا. لو أنه أخذ شهادة العمل يحتاج إليها، سوق العمل يتطلب، وهذا أفضل ممن لو أخذ شهادة يقال لها شهادة عليا أو شهادة أرقى لكنه بقي في البيت. الشهادة الأعلى والشهادة الأرقى هي التي تجعلني بمجرد أن أتخرج أعمل، هي التي يحتاج الناس إليها، هي التي أجد لها مجالا في العمل هنا وهناك، أجد نفسي مطلوبا هنا وهناك. إذن الأمر يحتاج إلى دراسات. الإسلام علمنا النظام، الإسلام علمنا أن نخطط. إذا أردت أن تصلي ماذا تفعل؟ لا بد أن تخطط، تتوضأ، أين تتوضأ، ثم تخطو إلى المسجد، ثم تصلي في المسجد، ثم تنتظر الإقامة، ثم تتبع الإمام. هذا نظام. الصيام عندنا نظام، وقت معين نبدأ، في وقت معين ننتهي، في وقت معين. كل هذا الإسلام يريد أن يعلمنا كيف نخطط. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مبنية على التخطيط دائما وأبدا. إذن مجالات العمل تحتاج منا إلى دراسات. ونحن عندما نقيم مشروعات اقتصادية، نحن نعمل ما يسمى بدراسة جدوى، ونأتي بخبراء ونأتي بمتخصصين. يبقى إذا أردنا أن نلحق أولادنا في الجامعات، قبل أن نلحقهم ينبغي أن ننظر إلى سوق العمل على مستوى الأسرة وعلى مستوى الأمة. تقول سوق العمل الآن يا أولادي يحتاج إلى كذا أو يحتاج إلى كذا، هذا هو الأفضل. إذا أردت أن تعمل بعد التخرج التحق بكلية كذا، التحق بكذا، هذا هو الذي ينبغي أن نكون. المشكلة يا سيدي أننا نسير بلا تخطيط، عشواء.
1: نعم دكتور، يعني أيضا الأمر ليس قاصرا على الشهادة وعلى التعليم النظامي، ولكن هناك يعني شيء موازي وهو الدورات التدريبية والكورسات وهكذا. هذه أشياء مؤهلة مع هذا التعليم النظامي لسوق العمل، حتى يتدرب الشاب أو الطالب على أشياء سوف يراها في المستقبل تكون مؤهلة له نفسيا، ويكون قد اكتسب هذه الخبرة قبل أن يحصل على الشهادة.
2: نعم، هذا يحتاج إلى أن يكون الشباب على جانب كبير من الأمل والتطلع والرغبة في أن يكون شيئا مذكورا على ظهر هذه الأرض. طبعا هناك تخطيط. إذا خططنا وفشلنا، أن التخطيط معرض للنجاح وللفشل. خططت وظننت أن كلية كذا تتضمن لي عملا، لكني لم أجد، ماذا أفعل؟ ألتحق بهذه الدورات التي ذكرت، وبهذه البرامج التعليمية التي ذكرت، وألتحق بعمل آخر. لا أتكاسل ولا أجلس في البيت ولا أجلس أندب حظي. فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السكينة من السكون، والسكون من الطمأنينة، والطمأنينة من السعادة. والحقيقة أن السكينة شيء يمكن أن يذوقه المؤمن لمجرد أنه اصطلح مع الله. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلان، فقد اصطلح مع الله. بل إن الله عز وجل ذكر في آياته الدالة على عظمته، قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. السكينة إحدى درجاتها الخشوع في الصلاة، وإحدى درجاتها الطمأنينة في أثناء النوازل والنكبات، وإحدى درجاتها حينما يرضى العبد بما قسم الله له. رجل يطوف بالبيت ويقول: يا رب، هل أنت راض عني؟ وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يمشي وراءه، قال له: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك الله؟ قال الرجل: سبحان الله، من أنت؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال الرجل: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. وعن ابن عمر

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نلتقي مع القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي والذي يتلو علينا من سورة الصافات. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد قليل نعيش لحظات إيمانية مع التلاوة القرآنية المباركة للآيات الكريمة من سورة الصافات، وهي الآيات التي تبدأ بقول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وفي مطلع هذه التلاوة نرى حديثا عن الكافرين بالله تعالى وعن سوء مصيرهم في الآخرة، ذلك المصير الذي انتهى بهم إلى الخلود في نار جهنم جزاء كفرهم. وفي سياق هذا الحديث نرى حوارا يدور بينهم، حيث يسأل بعضهم بعضا عما كان عليه حالهم في الدنيا، وكل منهم يحاول أن يلقي التبعة على الآخر، ومع ذلك فهم لا يملكون إلا الإقرار بمسؤوليتهم عن أعمالهم التي أدت بهم إلى هذه النهاية. وهذا الحوار هو الذي نراه في قول الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ومع انتهاء المشهد الخاص بهؤلاء الكافرين ومنزلتهم في الآخرة، يأتي عرض المشهد الخاص بالمؤمنين الذين أخلصوا العبادة لله تعالى، وهو مشهد يقدم صورة من صور النعيم الذي أثابهم به رب العالمين. ومن هذا النعيم ما جاء في قول الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. ومع تذكر المؤمنين لهذا النعيم واستمتاعهم به، يأتي الحديث عن حوار يجري بينهم عن بعض الذين كانوا ينكرون البعث ويتساءلون عن المصير الذي انتهى إليه، وتأتيهم الإجابة في قول الله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ثم يدور بينهم وبينه حوار يبينون له فيه ما كان عليه من ضلال، وما كانوا عليه هم من إيمان بهذا اليوم العظيم، يوم البعث والنشور. ومع انتهاء الحديث عن أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين في الدنيا والآخرة، تنتقل التلاوة إلى ذكر قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، وفي مقدمتهم سيدنا نوح عليه السلام الذي ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يؤمن به إلا القليل، وكان ما كان من إغراق الكافرين في الطوفان، كما قال عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وكما قال سبحانه: ثم أغرقنا الآخرين. ثم تنتقل التلاوة إلى الحديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعن دعوته لقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، حيث دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولكنهم لم يستجيبوا لما يدعوهم إليه. وهنا لجأ سيدنا إبراهيم إلى طريقة عملية تجعلهم يدركون أن ما هم عليه من عبادة الأحجار أمر لا يقبله عقل، حيث ذهب وحطم هذه الأصنام في غفلة

0: منهم، فلما عرفوا أقبلوا عليه لائمين، فقال لهم ما أخبر عنه رب العالمين، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. لكنهم لم يستمعوا لصوت العقل، وأصروا على كفرهم، وزادوا على ذلك أنهم هددوا سيدنا إبراهيم بالإحراق في النار التي أعدوها لذلك. لكن الله تعالى بقدرته أبطل فعل هذه النار، وجعلها عليه بردا وسلاما، ثم جاءته البشرى من رب العالمين التي حملت معها ما كان يدعو به ربه تعالى، إنها بشرى إن جاء به سيدنا إسماعيل عليه السلام على الرغم من كبر سنه ومن عقم زوجته. ثم تختم آيات التلاوة بمشهد جديد يتعلق بالرؤيا المنامية التي أمر فيها سيدنا إبراهيم بذبح ابنه الذي أصبح شابا فتيا، مع بيان موقف الابن من ذلك، كما قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، في 15 دقائق نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية من كفر أبو الحسن مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى وكلمة للدكتور حسام الشتيحي من علماء أوقاف المنوفية، وتختم الأمسية بابتهالات للشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية إعداد وتقديم دكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

وبالأخلاق وبالأخلاق.

0: دينك خير البرايا وشافعنا إذا
1: قدم الشيخ محمد الهلباوي هذا الابتهال. 4:06 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا هو موعد أذان العصر في القاهرة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب توقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ علي محمود. ونوجه عناية مستمعينا الكرام إلى أن أذان المغرب يحين إن شاء الله قبل 1:08. ونذكر مستمعينا الكرام بالفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم، وذلك بمشيئة الله تعالى في 15 دقائق مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ شيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورتي الحديد والمجادلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وقد تلا علينا من سورتي الحديد والمجادلة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من
2: هل من يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئة مختلفة يكون هو رسول الله حقيقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من أعظم النعم وأشرفها، ولذلك فمن يراه لا تسعه الدنيا وما فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. وقد اختلف العلماء في من يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة مختلفة عما ورد في سيرته العطرة، فقال بعضهم لا بد أن يأتي في صورته الحقيقية، وقال المحققون من العلماء الأكمل أن يأتي في صورته الحقيقية، وإذا جاء في غير هيئته فهو رسول الله أيضا، لأن الحديث مطلق في أن الشيطان لا يتمثل في أي صورة تنسب له صلى الله عليه وسلم. وتفسر هذه الصورة غير المكتملة بأنها على قدر قرب الرائي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي عليه الالتزام بحبه والعمل بسنته أكثر ليأتيه في الصورة الكاملة، ولكن مع الصورة غير المكتملة أيضا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرئي واحد وعين الرائي هي التي تختلف، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من أول سورة آل عمران وحتى الآية الرابعة من السورة الكريمة. وفي بداية هذه الحلقة نود من فضيلة الإمام الأكبر أن يعرفنا بهذه السورة الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل من سورة آل عمران، وسورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف، إذ تسبقها في الترتيب سورة الفاتحة والبقرة، وتبلغ آياتها 200 آية، وهي مدنية باتفاق العلماء، أي أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
1: لماذا سميت هذه السورة بسورة آل عمران؟
2: سميت هذه السورة بسورة آل عمران لورود قصة آل عمران بها بصورة فيها شيء من التفصيل الذي لا يوجد في غيرها. والمراد بآل عمران عيسى ويحيى ومريم وأمها، والمراد بعمران والد مريم أم عيسى عليه السلام. وقد ذكر العلماء أسماء أخرى لهذه السورة، منها أنها تسمى بسورة الزهراء لأنها كشفت عما التبس على أهل الكتاب من شأن عيسى عليه السلام، وتسمى بسورة الأمان لأن من تمسك بها أمن الغلط في شأن عيسى عليه السلام، وتسمى بسورة الكنز لتضمنها الأسرار التي تتعلق بعيسى عليه السلام، وتسمى بسورة المجادلة لنزول أكثر من 80 آية في شأن مجادلة الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد نصارى نجران، وتسمى أيضا بسورة طيبة لأنها جمعت الكثير من أصناف الطيبين في قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: ونحن بصدد تعريف هذه السورة الكريمة للسادة المستمعين، هناك سؤال يرد إلى الذهن: هل هذه السورة تنصب على شيء معين تتحدث عنه؟
2: في الحقيقة سورة آل عمران فصلت الحديث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل، كما اهتمت بالرد على المنكرين لذلك بأسلوب بليغ حكيم يحق الحق ويبطل الباطل، كما عرضت أحداث غزوة أحد

0: عرضا بليغا زاخرا بالعظات والعبر. وفصلت الحديث عن هذه الغزوة تفصيلا لا يوجد في غيرها.
1: نعم.
0: وقد افتتحت سورة آل عمران ببعض حروف التهجي، وهو قوله تعالى ألف لام ميم. ويبلغ عدد السور القرآنية التي افتتحت بالحروف المقطعة 29 سورة. ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض سور القرآن الكريم على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن الكريم، فكأن الله عز وجل يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله: هاكم القرآن، ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم، ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم، فإن كنتم في شك في كونه من عند الله عز وجل فهاتوا مثله، وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك. ثم وصف سبحانه ذاته بما يليق به من جلال وكمال، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الله تعالى هو الإله الحق المتفرد بالألوهية التي لا يشاركه فيها معبود سواه، وهو المعبود الحق، وكل معبود سواه فهو باطل، وهو ذو الحياة الكاملة، وهو الدائم القيام بتدبير شؤون الخلق ورعايتهم وإحيائهم وإماتتهم. وبعد أن بين سبحانه أنه هو وحده المستحق للعبادة، أتبع ذلك ببيان بعض مظاهر فضله ورحمته، فقال عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. والمراد بالكتاب المنزل القرآن الكريم، وفي التعبير عنه باسم الجنس إذان بتفوقه على بقية أفراد الكتب المنزلة، فكأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه. وقد بين سبحانه أن هذا القرآن قد نزل مقترنا بأمرين، أما أولهما فهو قوله بالحق، وأما ثانيهما فهو قوله مصدقا لما بين يديه، أي الله عز وجل الذي لا إله إلا هو، والذي هو الحي القيوم، هو الذي نزل عليك يا محمد هذا القرآن تنزيلا ملتبسا بالحق ومصاحبا له ومقترنا به ومشتملا عليه، فكل ما فيه من أوامر ومن نواه ومن قصص ومن أحكام ومن عقائد ومن آداب ومن شرائع ومن أخبار، كل ذلك حق لا يحوم حوله باطل، وصدق لا يتطرق إليه كذب. ثم أخبر سبحانه عن بعض الكتب الأخرى التي أنزلها على أنبيائه، فقال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. والتوراة اسم للكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام ليكون شريعة له ولقومه، والإنجيل اسم للكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، والفرقان كل ما فرق به بين الحق والباطل والحلال والحرام. والمراد به عند أكثر المفسرين الكتب السماوية التي سبق ذكرها، وهي التوراة والإنجيل والقرآن، أي أنزل بهذه الكتب ما يفرق به بين الحق وبين الباطل، وبين الهدى وبين الضلال، وبين الخير وبين الشر، وبذلك لا يكون لأحد عذر في جحودها وفي الكفر بها. ثم بين سبحانه سوء عاقبة المنحرفين عن طريق الحق فقال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي إن الذين كفروا بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته وصدق رسله فيما يبلغونه عن خالقهم عز وجل لهم عذاب شديد منه عز وجل بسبب كفرهم وبسبب جحودهم، والله عز وجل عزيز أي منيع الجانب غالب على أمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وفي قوله تعالى والله عزيز إشارة إلى القدرة التامة على العقاب، وفي قوله عز وجل ذو انتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب ينزله متى شاء وكيف شاء بمقتضى قدرته وبمقتضى حكمته وإرادته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في هذه الحلقة والتي افتتحنا بها سورة آل عمران نصل بحضراتكم إلى الآية الرابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع هذه الفترة بين السائل والفقيه. فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بأمور دينكم من خلال لقائنا بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ الكريم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سؤاد وبالسادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك فندم. ويعني معنا فريق عمل هذه الفترة، الزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، الزميلة منى عثمان، والزميل أحمد عثمان، والذي يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم، الإشراف العام للإذاعي إسماعيل دويدار. إخوة الإيمان، ونبدأ مباشرة بسؤال ورد إلينا من أسرة مصرية كريمة لها ابنة تدرس في إحدى الدول، ومعها شاب يدرس ويعمل في نفس الدولة. يعني كانت هناك علاقة ما بين الابن وهذا الشاب في هذه الدولة، يعني اتفق فيما بينهما على الزواج. هذه الأسرة تسأل ماذا تفعل لحماية الابنة، لأن ربما يكون هناك عقد سيعقد بين الابنة وهذا الشاب في هذه الدولة. ماذا يكون عليهما في هذا الأمر؟ ماذا يفعل؟ ماذا تفعل الأسرة هذه لضمان حق البنت كعروسة؟ يعني هناك إجراءات تبدأ من مسألة العقد والقيام بتوثيق العقد، ثم قائمة المنقولات، ثم المؤخر. تفضل مع الدكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، و الله عز وجل سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ، وذلك لعظم ما يترتب على هذا العقد من آثار. هذه الآثار لا تقتصر على طرفيه الزوج والزوجة فقط، بل تمتد إلى الأسرة القريبة، بل تمتد إلى المجتمع. ولذلك لو نشأ عقد الزواج نشأة صحيحة يقوم على المودة والمحبة، والذي يعد آية من آيات الله عز وجل، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. لو قام هذا العقد على هذا الأساس، وهو بناء أسرة على المودة والرحمة والسكينة، ففي هذه الحالة يكتب لهذا العقد إن شاء الله النجاح والتوفيق لطرفيه. إذا نشأ هذا العقد، طبعا قبل نشأة هذا العقد لعظم عقد الزواج وخطورته، الشارع سبحانه وتعالى شرع له ما يسمى بالخطبة، وهذه الخطبة ليست عقد زواج ولا ترتب أي أثر من آثار العقد، وإنما هي سعادتك وعد أو تمهيد لإبرام عقد الزواج فيما بعد، بحيث يتم التعارف بين الخاطب والمخطوبة وبين أسرة كليهما. إذا تعارف واتفق نبدأ بعون الله تعالى بعد ذلك في إبرام عقد الزواج. وخلال هذه الفترة، وهي فترة الخطبة، ينبغي أن يتعرف كل طرف على شريك حياته من ناحية الخلقية والناحية الأسرية والناحية الجسمانية، وحتى بنظرته للمستقبل، لأنهما ستنشأ بينهما حياة، يعني مستقبله وأولاد وما إلى ذلك.
1: وهل سيكون جادا في هذه العلاقة أم لا؟ نعم،
2: سعادتك أن يتم التعرف على كل طرف، يتعرف على خصال الطرف الآخر من ناحية يعني مدى تحمله لعقد الزواج من تبعات ونفقه وما إلى ذلك، مدى يعني حرصه على استقرار حياته الزوجية، وكذلك الزوجة مدى حرصها على استمرار الحياة وأن تقوم بأعباء الأسرة إلى غير ذلك. فالأولى والأفضل قبل إبرام العقد أن يتم الاتفاق على بينهما على كل ما يؤدي إلى
1: يعني
2: نشأة.
1: يعني مثلا خلينا نتكلم باللغة السؤال يعني مسألة المؤخر يتفق عليه و قائمة المنقولات، هل ستكون هناك شقة للاستقرار في مصر أم لا؟ طيب في طلب من أهل الزوجة، هل لهم أن يطالبوا هذا الشاب بكتابة هذه الشقة باسم الابنة؟
2: أولا على الزوج، من حق الزوج على زوجها أن يؤسس مسكن الزوجي ويهيئ مسكن الزوجي. ففي هذه الحالة إن لم يكن هذا المسكن مهيئا مثلا في مصر وأراد أن يدخل يعني دخول مؤقت في هذا البلد، عليه أن يلتزم عند عودته إلى مصر أن يكون لهذه الزوجة مسكن. وأن يكون لها مسكن زوجية،
1: وليس شرطا أن يكون باسمها أو باسم
2: لا الزوج. الزوج عليه أن يؤسس هذا المسكن. طبعا قبل هذا وذاك لابد أن يتفق على مقدار المهر وعلى قائمة المنقولات، وأن يكتب كل طرف الأشياء التي أتى بها، وكذلك أيضا على مقدم الصداق أو مؤخره.
1: طيب.
2: إلى آخر ذلك
1: دي الأشياء المادية العينية، لكن هناك الشرط الهام مسألة توثيق العقد. هما في دولة يعني تعتبر برضو دولة يعني إسلامية يعني
2: لا طبعا صح،
1: ولكن يعمل بها بنظام الزواج المدني.
2: يعني الأول
1: يعني إيه زواج مدني يا دكتور؟
2: زواج المدني يعني يتم التوثيق هذا العقد في السجل المدني بمنتهى بمجرد عقد مدني بين الزوجين، وليس عقدا شرعيا أمام مأذون، وإنما أمام موثق جهة التوثيق.
1: ده هل يجوز أن يقوم بتوثيق في الخارجية مثلا أو في القنصلية مثلا؟
2: والله الأصل في الفقه أنه الزواج يتم بشهود ولي وصداق.
1: ده أصل الزواج.
2: ده الأصل. من الممكن أن يوثق مدنيا، يعقد مدنيا، لكن يوثق في السفارة أو في أمام الجهة مثلا عند المأذون بعد ذلك، لأن التوثيق ده شرط أساسي من شروط عقد الزواج،
1: وهذا لضمان حق الزوج،
2: وذلك ضمانا وحفاظا على حقوق الحقوق المترتبة على هذا العقد. فالتوثيق شيء أساسي، يعني إن وثقه في هذا البلد عندما يعود إلى مصر يوثقه أو يوثقه في الخارجية المصرية. المهم أن يوثق هذا العقد، ثم بعد ذلك يوثق عند المأذون المختص. فالتوثيق ده أمر وشرط أساسي نص عليه القانون، لا بد من توثيق عقد الزواج حفاظا على حقوق كلا الزوجين.
1: طيب هل هناك ما يمكن أن نضيفه في هذه النقطة أستاذنا، خاصة يعني حضرتك أستاذ قانون ونأخذ الفتوى بشكل قانوني أكثر؟
2: نعم، هو يعني يجب في الأول بداية ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في هذا الزواج، أن يتم التعارف والاتفاق قبل بداية العقد، يعني مقدار الصداق، ما سيقوم به كل طرف من تجهيز، مثلا الدخول هيكون في أي مكان، ومسكن الزوجية متى يتم الاتفاق عليه، وأن يكتب هذا في ورق معين بحيث يلتزم كل طرف
1: بما عليه.
2: بما عليه. هذا هو الأولى والأفضل حتى إن شاء الله ينشأ عقد
1: بإذن الله تعالى
2: صحيحة، ونتمنى لهم إن شاء الله حياة سعيدة.
1: فتح الله أستاذنا الكريم، واسمع لنا أن نتلقى هذا الاتصال.
2: تفضل.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: أهلا بحضرتك.
4: أهلا بحضرتك، معلش أنا كنت برن على حياتك بقالي كتير، يعني بقالي فترة يعني.
3: لا تفضل يا فندم، تحت أمرك. سؤالي
4: يعني عندي عندي مشكلتين كده. أول مشكلة جوزي على طول الشك وعلى طول يعني أنا الحمد لله ربنا يعلم أنا بعمله قد إيه كويس وكده، مفيش إلا الشك، وأنا تعبت بصراحة من المعاملة ديت، وبقالنا 5 سنين بالطريقة دي. ومشيت وجيت ومشيت وجيت، وناس اتدخلت وقالت مش هيعمل كده تاني، وبرضه مفيش فايدة خالص يعني. فأنا مش عارفة أتصرف إزاي يعني معاه. طيب. وأنا الحمد لله ماشية بمرضي الله وبصلي يعني مفيش أي حاجة بالنسبة لي خالص يعني. المشكلة الثانية حضرتك، ابني كان عايز نعمل قرض وانا مرضيش اعمل قرض، لان انا دخلت في قرض قبل كده بسببه، وما انا كنت بدفع ومحدش وقف جنبي يعني. فالمرة دي كان عاوز نعمل قرض، قلت له لا مش هعمل، فخصمني بقاله يمكن 3 شهور ما بيكلمنيش دلوقتي. انا كده عليا وزر من ناحيته، وبسأل عليه دايما مراته وبكلمه وكده يعني، بسأل عليه مراته دايما بطمن من ناحية مراته يعني، هو بيكلمنيش خالص. ماشي يا فندم، شكرا لحضرتك.
1: بالنسبة للسؤال الأول فندم،
2: بالنسبة للسؤال الأول وهي أن الزوج كثير الشك في سلوك زوجته وفي أحوالها، أولا نقول لهذا الزوج الكريم ينبغي أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: وينبغي أيضا أن يحترم كل منهما يعني رأي الآخر.
1: نعم.
2: وأن تكون هناك يعني أن يكون هناك ثقة وتواصل واحترام متبادل. بدل ما أن يكسر من الشك عليه أن يصارح الزوجة في أمور يسأل عنها وأن يقطع الشك باليقين. لأن الشك ده يورث يعني غيرة شديدة والعياذ بالله أو غيرة يعني غير مقبولة شرعا. ربما هذه الغيرة الزائدة والشك الزائد يؤدي إلى سوء.
1: دليل كده إن كما قالت المتصلة الكريمة أنها يعني تركت البيت أو منزل الزوجية أكثر من مرة ثم تعود وهكذا
2: على ذلك نتيجة كثير من الشقاق والخصام يعني
1: عدم الاستقرار
2: تذهب غاضبة.
1: بما تنصح هذا الزوج؟
2: والله أنصح هذا الزوج أن يعني أن يثق في زوجته وأن دائما يحترم رأيها وأن يصارحها الأشياء التي
1: مسألة الثقة هذه هي يعني أول الأمور
2: يعني
1: نعم.
2: الاحترام المتبادل
1: نعم.
2: ويثق في زوجته وتثق به لأن الزواج ده هو رباط شديد
1: نعم.
2: وأخذنا منكم ميثاقنا وأفضى بعضكم إلى بعض هن لباس لكم وأنتم لباس يعني آيات كثيرة وآثار تدل على مدى العلاقة
1: والمودة والرحمة
2: وهذا قبل هذا حضرتك المودة والرحمة يعني أساس قيام الزواج هو على المودة والرحمة بين الزوجين يعني حتى وإن لم يكن هناك حب فأين المودة وأين التزمم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سأله أحد الناس قال أني يعني لا أحب زوجتي أو عدم وجود حب بيني وبينها فقال له رضي الله عنه وهل تبنى البيوت على الحب؟ أين التزمم وأين المودة؟ يعني القلوب بيد الله سبحانه وتعالى لكن هناك مودة وهناك عهد وهناك عقد هذا العقد يوجب التزامات احترام الزوجة الثقة بها عدم مثلا يعني عدم الإكثار من الشك والأمور الرغبة.
1: وطالما أنه لم يلاحظ على هذه الزوجة أي يعني ما يدعو يعني لهذا الشك فلو أن يرجع وأن يعود
2: أن يعني يطيب خاطرها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وألا يكسر خاطرها وأن يحترم رأيها هذه أمور دعا إليها الإسلام.
1: ربنا يهدي الحال إن شاء الله. طيب بالنسبة للسؤال الثاني يعني ابنها يعني قطع هذه الأم نتيجة أنها رفضت أنها تعمل
2: الأم يعني طالما لها إرادة حرة وبالغة وعاقلة ورشيدة لها أن تتصرف كيفما تشاء ترى التصرفات النافعة تخدم عليه والتصرفات التي تسبب لها ضرر لا تخدم عليه ولا جبر لهذا الابن عليه هو يعني إذا أراد شيء عليه أن يعمل وعليه أن يشتغل.
1: خصام ابنها نتيجة رفضها
2: هذا لا شك هذا لا شك يعد عقوق من الابن
1: نعم.
2: هذا لا شك عليه أن يستغفر الله وأن يرجع إلى أمه وأن يستسمحها
1: نعم.
2: وإلا طبعا يعني لازم لا غضب الأم ويعني آثاره وخيمة والعياذ بالله
1: نعم. طيب اسمح لنا أن أتلقى هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا فندم. أنا كنت أعتبر كده لفتحت بس عندي سؤال وأمر في مجموعة من المكفوفين المجموعة دي بيصلم وبعدين الإمام برضو كفيف وبعدين قام يصلي جاب ركعة زيادة وهم ما يعرفوش فوجئهم وهم جالسين بأن الإمام بيركع ترى الصلاة تبقى شكلها يعني يعملوا إيه؟
5: طب ما هو مش فيه من مسجد مبصرين؟
3: لا كان في البيت بيصلي في البيت يعني.
5: حاضر ماشي
3: بارك الله فيك.
1: تفضل دكتور.
2: أولا بالنسبة لهؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورهم وأن يعينهم على طاعته هم اجتهدوا قدر اجتهادهم بما منحهم الله سبحانه وتعالى
1: من بصيرة,
2: من بصيرة نعم. ومن نور البصيرة وتطوع وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكن قد أخطأ الإمام بزيادة ركعة أو ما إلى ذلك فهذه الزيادة كان ينبغي طبعا أن ينبه الإمام عليها ففي هذه الحالة عليه أن يسجد بعد السلام
1: سجد أو
2: قبل السلام سجد سهو ولا شيء عليه.
1: مش الصلاة دكتور بتبنى على زيادة ولا
2: والله عليها. سعادتك يعني فيما يتعلق
1: في مسألة
2: سجود
1: يعني
2: السهو,
1: السهو
2: السادة المالكية فرقوا إذا كان نقص في الصلاة عليه أن يسجد قبل السلام لو حصل زيادة في الصلاة
1: أيوة.
2: يسجد بعد السلام حصل نقص وزيادة أن المالكية يسجد قبل السلام لكن المفتى به إنه أي زيادة أو نقص في الصلاة الإنسان يسجد قبل السلام وأعد هذا جبرا لنقص الصلاة. فهؤلاء يعني لهم عذر.
1: يعني أنا أقصد أن الصلاة لا تبطل لو في مثلا خمسة بدل الأربعة
2: لا
1: مثلا.
2: تبطل في هذه الحالة لأنهم لهم عذرهم. لهم عذرهم يعني الله سبحانه وتعالى خفف عنهم وهم من أصحاب الأعذار. فالله سبحانه وتعالى يقبل عبادتهم إن شاء الله سبحانه
1: وتعالى. معنا اتصال آخر.
6: الفقير. أيوة فندم تفضل. ليه سؤالين من فضلك تحت أمرك يا فندم تفضل. الأمر لله، ماء السمائي أفضل أم ماء زمزم؟
5: نعم
6: حاضر. السؤال الثاني، هل هناك فرق بين الأجداث والقبور؟ شكرا للاستماع.
5: شكرا جزيلا. شكرا.
1: ماء السماء أم ماء زمزم؟
2: والله نعلم
1: الأفضلية.
2: نعم يعني كلاهما يعني على فضل، وكلاهما يعني من المياه الطاهرة التي يعني طهارة. ماء السماء هو ماء طاهر ونزلنا من السماء ماء طهورة، فلأن هذا ينزل من السماء دون أن يقترن بمعصية أو ما إلى ذلك. ولذلك كان يعني يستحب في هذه الحالة أن يأخذ الإنسان الماء من ماء المطر ويدلك به جسده تبركا ويعني استشفاء بطهورية هذا الماء.
1: حديث عهد.
2: نعم حديث عهد في الحياة. أما ماء زمزم فهو لا شك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل ماء زمزم قائلا ماء زمزم لما شرب له، فهو من المياه المباركة التي برك الله سبحانه وتعالى، وهو يعني من المعجزات التي يعني الله سبحانه وتعالى يعني أكرم بها هذه الأمة. وهذا الماء لا ينضب أبدا إلى يوم القيامة. فكلاهما على خير وكلاهما على فضل، وينبغي على المسلم أن يتبرك بهذا المال ماء السماء المطر، وكذلك أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضرع في شربه إلى الله عز وجل بالدعاء.
1: الأجداث.
2: الأجداث هي المكان الذي فيه يعني الدفن وما يحمل بقايا العظام وما إلى ذلك. القبور هي الأشياء المحددة، لكن أجداث المكان الذي دفن فيها عامة الناس أو التي تغارت فيها يعني الأجساد. لكن القبور هي القبر المحدد الخاص بكل إنسان.
1: طيب فتح الله أستاذنا الكريم في سؤال. يعني السلام عليكم. كنا ورثين قطعة أرض مباني أنا وإخوتي، نصيبي كان في آخر قطعة من هذه الأرض. عندما قمت ببيع هذه القطعة وأنا بسلم المشتري الأرض، طلبت منه قياس باقي الأرض، قام بقياسها وقال الأرض مضبوطة تمام. بعد 10 سنوات إخوتي بدأوا في البيع والبناء على هذه الأرض، وسلموا الأرض لهذه السيدة نقصة 7 أسهم. سألتهم كده تمام، واحد قال لي لا كان في حديدة، يعني جاية إشارة من علمين بها والعجز. السؤال هل أنا أتحمل معهم في العجز ده رغم إن ما حدش من إخواتي طلب يعني طلب قياس باقي الأرض؟ يعني هي تتحمل معهم بعد أن قامت بقياس نصيبها والمشتري اللي كان معها تأكد من تمام هذه الأرض؟
2: أولا هذه المسألة تخضع للأعراف السعيدة، وهناك طبعا يعني ما يسمى بالقياس اللي بيقيس الأرض. طبعا زمان كانت وسائل بدائية، أصبحت الآن أمتار وحسابات معينة. وطالما أنه تم يعني قياس هذه الأرض وتبين نصيب هذه السائلة وعرف نصيبها، وحينما تمت وطبعا كان من 10 سنين وهي مثلا وضعت علامة أن نصيب هذه السيدة عند هذا الموضع، حينما أتى إخوتها للبيع ينبغي أن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وبهذه الإشارة، وألا يحيدوا على نصيب أختهم. فبالتالي إذا حصل يعني زيادة أو حصل تعدي لا شك أن هذا من الأمور غير المشروعة، لأن الحديث المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، فينبغي أن يراعوا في هذه المسألة ما تم الاتفاق عليه وألا يتم الاعتداء على حقوق الآخرين، وإلا عد هذا أكلا لأموال الناس بالباطل.
1: طيب في مستمع أيضا. أستاذنا يعني أنا دلوقتي بشتغل في جزيرة صغيرة ولا يوجد بها مساجد، وبيني وبين أقرب جزيرة 4 ساعات غير التكلفة العالية لأني أقوم بركوب مركب كبير لكي أصل لهذا المكان. بالنسبة لصلاة الجمعة مش بعرف أصليها، أعمل إيه؟ لأن المسلمين في هذه الجزيرة يعني قليلين جدا كما يقول المستمع.
2: تفضل. أولا الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، سواء كان في جزيرة أو في أي مكان من الجبال أو الرقاع أو ما. الصلاة صلة بين العبد وربه، ينبغي على المسلم ألا يقصر فيها على أي حال. إن لم تتهيأ له جماعة مسلمة فعليه أن يصلي منفرد، لأن الصلاة متعلقة بذمته، هي فرض عين لا تسقط بحال من الأحوال. لكن نأتي بالنسبة إلى صلاة الجمعة، هو يريد أن يصلي الجمعة، لكن على كما جاء في سؤاله هو في جزيرة تبعد حوالي أربع ساعات. في هذه الحال عليه مثلا لو مع حتى مع العدد القليل المسلمين الموجودين معه عليهم أن يصلوا معا، يعني أو يأخذ بآراء الفقهاء أقل عدد مثلا 4 أفراد والإمام، يعني الفقهاء اختلفوا في أقل عدد تصح،
1: ويقوموا بعمل جماعة
2: جماعة ويعني موعظة قصيرة.
1: نعم.
2: قصيرة يعني فيها ترغيب وترهيب وذكر الجنة والنار وموعظة بسيطة،
1: وليس شرطا أن يقوم بالسفر إلى هذه المكان الآخر،
2: يعني مشقة علينا 4 ساعات كثير،
1: يمشي بدري ويرجع متأخر
2: ولا تسمح. فهو الأولى في هذه الحالة هو مع من معه من المسلمين في هذا المكان ويجتمعوا وموعظة بسيطة ويصلوا مع بعض.
1: نعم الله سبحانه وتعالى عليك السيد الكريم، ربنا يتقبل إن شاء الله. معنا اتصال.
5: السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن.
5: أيوة فندم معك يا فندم، تفضل.
7: عايز السفر منع على الميراث.
5: تفضل.
7: احنا 6 أولاد، 3 بنات و3 صبيان.
5: نعم.
7: ومبيعين بيت ب 650,000.
5: نعم.
7: عايزين نعرف التقسيمة ازاي. نعم. البنات ياخدوا ايه والولاد ياخدوا ايه؟
5: حاضر.
7: شكرا.
1: هو دلوقتي هم 3 بنات و3 صبيان.
2: ايوه.
1: وباعوا بيت بتكلفة 650,000 جنيه، عايز يعرف يقسمهم ازاي.
2: يعني 3 بنات
1: وثلاث صبيان،
2: هنحسب الثلاث صبيان ب6 أسهم والبنات ب3، يبقى عندنا كده 9 أسهم.
1: نعم.
2: فمقدار البيع أو مقابل هذا البيع أو ثمن هذا البيع يقسم على 6 أسهم.
1: نعم.
2: للذكر سهمين وللأنثى سهم واحد.
1: نعم. من هذا المبلغ يعني.
2: من هذا المبلغ.
1: نعم. نعم. معنا اتصال آخر.
5: السلام عليكم.
8: الله وبركاته.
5: اهلا وسهلا.
8: برنامج بين السابع الفقيه.
5: معاك يا فندم. سؤال حضرتك يا فندم.
8: انا ربطت بطه.
5: بطه؟
8: في الضلة. وجدت عليها الشبت وانا ما اعرف. نسيتها خالص، لقيتها ميتة. وانا بفتح المصحف واقرا، انا امية ما اعرفش اقرا. افتح المصحف واقرا الفاتحه ومشي يدي على الخط كده واقول لا اله الا الله، دي صح؟
1: فالدكتور بالنسبه للسؤال الاول
2: اللي هي البطه،
1: يعني هي يعني اهلنا الناس
2: والله
1: الطيبين
2: كان الاولى طبعا، يعني البطه تعد حيوان.
1: نعم.
2: الاولى الرفق بها، لكن هي لم تخسر،
1: هي نسيتها في
2: نسيت عليها. نعم. ان تستغفر الله سبحانه وتعالى. ولا شيء على ان تستغفر الله سبحانه وتعالى وان تكسر من الصلاه والسلام على رسول الله طالما أنها لم تقصد ذلك. ولا شيء عليها إن شاء الله.
1: طيب، هي لا تقرأ ولا تكتب.
2: نعم.
1: وتفتح المصحف يعني وتمشي على الكلام. نعم. نعم. دون أن تدري ماذا يعني
2: وتقرأ
1: ما تسمع
2: ما تسمع. والله نقول لها يعني لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لأن الحديث الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. ويعني أجر المشقة وأجر التعتع. فهي يعني من محبتها في القرآن الكريم وحرصها على تلاوته تتخيل أنها تقرأ رغم أنها لا تعرف القراءة، وإنما تقرأ ما تسمع.
1: تؤجر على النية.
2: هي تؤجر على نيتها.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: نعم. بإذن الله. نعم. تعالى. معنا اتصال.
5: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أهلا وسهلا.
9: الله يخليك يا فندم، لو سمحت عندي سؤالين.
5: تفضل يا فندم.
9: شكرا يا فندم. السؤال الأول في سورة التوبة قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله والمسيح ابن الله، فعايز أعرف من هو العزير.
5: حاضر.
9: السؤال الثاني.
5: نعم.
9: ما حكم قراءة القرآن من غير المصحف بدون ستر غطاء على الرأس؟
5: حاضر.
9: شكرا يا فندم.
1: بالنسبة للسؤال من هو العزير،
2: العزير هو يعني كان من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وادعت اليهود أنه ابن الله سبحانه وتعالى. وطبعا سيدنا عيسى يعني رضي الله صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم هو من أرسله ربه إلى بني إسرائيل. فهذا ادعاء قالت اليهود وقالت اليهود المسيح ابن الله في هذه الفترة، يعني ادعوا ألوهية هؤلاء وكان هذا في اعتقادهم. ولكن طبعا يعني لكل أمة ما تعتقد ولكل في اعتقاده.
1: طيب قراءة القرآن من غير غطاء للرأس عند المرأة،
2: طالما أن هذا أمر جائز يعني، ولكن من الآداب الإسلامية بالنسبة لتلاوة القرآن أن تغطي رأسها وأن تكون على وضوء وأن تستقبل القبلة إلى آخر ذلك. لكن افرض قرأت القرآن بدون غطاء الرأس، قراءتها صحيحة ولا شيء،
1: وهي في بيتها دون أن يرى أحد،
2: في نعم. عقر دارها ما لا شيء نعم. عليها إن شاء الله.
1: طيب احنا دلوقتي مثلا في مكان عمل بيكون فيه مشاكل بين العاملين يعني وإدارة المكان، سواء بخصوص حقوق بتكون ضياعة للأسف، بنضطر نتكلم في المشاكل دي بغرض القيام بحلها وأحيانا بغرض الفضفضة. هل يعني ستنا تسأل يعني هل الكلام ده يعتبر نميمة؟
2: لا، طالما أن الكلام وذكر هذا الكلام بقصد الوصول إلى الحق لا يعتبر نميمة. إنه النميمة هي ذكرك أخاك، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره.
1: نعم.
2: تمام. والنميمة إنك أنت إنسان يذكر أشياء كذب، إنما الحديث حول مشكلة معينة كل يبدي برأيه، فالهدف هو إظهار الحق والوصول إلى يعني الحقيقة. كل يبدي برأيه وكل يعني يظهر ما عنده، ثم نستخلص من هذه الحوارات وهذه النقاشات الحقيقة، وهذا لا شيء فيه. وإنما طالما أن هناك يعني أمر نقاش مفتوح للجميع، كل يبدي برأي، فليست هذا من باب النميمة وإنما من باب الوصول إلى الحق إن شاء الله.
1: معنا اتصال.
10: السلام عليكم.
11: إزاي الكرام الكريم؟
10: معاك يا فندم، تفضل.
11: إزاي صحتك يا فندم؟
10: أهلا وسهلا.
11: يعني متي بصلي على الكرسي؟
10: نعم.
11: أبدأ إزاي؟
10: حاضر. يعني هي كيفية الصلاة وأنت جالس على الكرسي؟
11: الله ينور عليك.
10: وحضرتك يعني مريض سكر يعني؟
11: أيوة بالضبط يا فندم.
10: ربنا يشفيك ويعافيك ويسمع إلينا تحت أمرك.
2: بالنسبة للصلاة على الكرسي، بعض الناس لديهم خشونة أو عندهم خشونة يعني لا يستطيع الوقوف أو الركوع أو السجود أو ما إلى ذلك. هناك قاعدة في الفقه بتقول إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني مثلا لو كان الأولى إن كان يستطيع يعني يكبر تكبيرة الإحرام قائما، لابد أن يكبر من قيام. لأن القيام لهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، فالأولى أن هو يكبر قائما. إن استطاع أن يقرأ الفاتحة والسورة قائما، عليه أن يقرأها قائما. إن لم يستطع الركوع إلا على الكرسي، في هذه الحالة يجلس على الكرسي ويركع. إذا كان يستطيع أن يسجد على الأرض، لا يسجد على الكرسي لا يومئ، وإنما لابد أن يسجد
1: يعني حسب استطاعته والظروف الصحية اللي هو فيها. يعني
2: الميسور، الشيء الميسور عليه لا يسقط بالمعسور، يعني لا يسقط بالأشياء الصعب. الشيء اللي يتيسر يؤديه عليه يؤديه، ما تعسر عليه أو ما صعب عليه عليه أن يؤديه وهو على الكرسي. ويسأل الله سبحانه وتعالى له العافية
1: بإذن الله تعالى. ما نتصل.
12: السلام عليكم.
10: عليكم السلام يا فندم.
12: والله عندي مجموعة أسئلة برنامج بين السائل والفقيه.
10: تحت أمرك يا فندم، تفضل.
12: الأمر لله. السؤال، ربنا بيقول في القرآن وكل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم.
10: مفيش أن يغضوا،
12: ماشي،
10: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم.
12: ما قالش أنظارهم ليه؟ مع العلم المسؤول عن البصر والنظر هي العين. حط أنا من استفهام.
10: طيب
12: ده السؤال الأول حضرتك. أنا راجل عامل بكر، ودلوقتي بنصلي في البيت عندي على كرسي، وممكن الست بتاعتي بتصلي على كرسي ورايا. هل الوضع ده تحسب ليا لينا احنا الاثنين صلاة جماعة ولا لا؟ السؤال الثالث بقى، صلاة الجمعة النهاردة انا قاعد في البيت ما بنصليش، فانا عايز اصلي الظهر، هصلي 4 ركعات.
10: يعني سؤال، معلش، ما فيش حد مثلا يبقى رفيق ليك في الحبل؟
12: لا
10: المسجد.
12: والله انا بنحبي على الارض كده بس، ففي مشقة نروح للمسجد.
10: ماشي.
12: هل انا واجب علي ان انا اصلي 4 ركعات بعد انتهاء خطبة الجمعة، ولا نصليها 4 ركعات في اي وقت؟
10: حاضر. فضلت مولانا. حاضر،
12: اشكرك.
1: طيب السؤال الأول، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليه ما قالش ليه قال ربنا سبحانه وتعالى يعني أبصارهم ولم يقل أنظرهم يعني نظرهم؟
2: نعم سبحان الله، هذا يعني أمر تكليفي وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، قل من يغضوا من أبصارهم. هذه بلاغة من بلاغة القرآن الكريم، وهذا أمر توقيفي، أنت لا تناقش في هذا، الله قال الأبصار.
1: نعم.
2: فهذا أمر توقفي وأمر يعني نسلم ببلاغة القرآن الكريم. وطبعا الأبصار أعم من النظر.
1: نعم.
2: لأنه ممكن يبصر
1: النظر عشان يكون قاصر،
2: قد يكون قاصر، لكن
1: نعم.
2: البصر
1: نعم.
2: أمره أوسع وأعم بالنسبة لهذا الأمر.
1: طيب هذا المجتمع أو المتصل الكريم يعني ربنا يشفي الجميع، يعني عنده بتر في القدمين،
2: نسأل الله له الشفاء،
1: وبتصلي في البيت وخلف هذا الرجل
2: صلي زوجته.
1: زوجته يعني
2: والله يعني زي ما قلنا من شويه انه هذا يعد او هؤلاء من اصحاب الاعذار.
1: نعم.
2: والله عز وجل خفف عنهم.
1: نعم.
2: يصلوا قدر استطاعتهم.
1: نعم.
2: طبعا اللي عنده بتر مش يقدر يقف، هيصلي على الكرسي، ولو زوجته بنفس الحال تصلي ايضا مأمومة معه بهذه الصورة.
1: طيب.
2: وهي مقبولة إن شاء الله.
1: صلاة الجمعة بيضطر يصليها في البيت صلاة الظهر.
2: هو طبعا بالنسبة لا جمعة على المسافر ولا على المريض، فهو خفف الله سبحانه وتعالى عنه. لكن إن استطاع إنه حد يذهب،
1: يعني هل ممكن بقى بكرسي متحرك ممكن؟
2: كرسي متحرك، حد من جيرانه يساعده. يعني برضو الذهاب إلى المسجد في روحانيات وفي شوف جماعة الإسلام وجماعة المسلمين، ولا شك أفضل من أن
1: ربنا يرزقه إن شاء الله بكرسي كده من أهل الخير،
2: أسأل الله سبحانه
1: وتعالى لهذا الرجل
2: أن يعينه وأن نعم. ييسر أمره إن شاء الله،
1: اللهم أمين،
2: وأن يعني يمنحه الصبر.
1: طيب في سؤال من أحد المستمعين يسأل عن يعني هو يريد أن يفتح استوديو للتصوير الفوتوغرافي ويريد أن يعرف رأي الدين في ذلك.
2: لا، التصوير الفوتوغرافي لا شيء فيه، لأنه عبارة عن حبس أشعة أو حبس ضوء أو ما إلى ذلك. فالتصوير الفوتوغرافي لا شيء فيه، أمر جائز.
1: نعم.
2: حتى تعليق الصور الفوتوغرافية، إنسان يعلق صورة والده أو والدته أو جده أو ما ذلك،
1: لا شيء فيها،
2: لا شيء فيها، لأنه نعم. عبارة عن حبس ضوء وليس فيه تجسيم أو ما إلى ذلك.
1: نعم نعم. أستاذ الكريم معنا اتصال.
13: ألو،
14: السلام عليكم.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فندم.
14: لو سمحت عايز أسأل سؤالين بس.
13: تفضل فندم تحت أمرك.
14: أول سؤال عايز أعرف فضل الدعاء أثناء الأذان.
13: نعم.
14: وثاني سؤال عايز أعرف يعني فضل التسبيح في أي وقت محب، في الليل في النهار
13: أوقات. نعم.
14: وبارك الله فيكم.
13: شكرا جزيلا على اتصال حضرتك فندم.
2: بالنسبة للدعاء من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: لا.
2: وأن يدعو أن يردد الإنسان يعني ألفاظ الأذان مع المؤذن.
1: لا.
2: ثم بعد ذلك يصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لا. لا.
2: فما بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.
1: لا.
2: وذلك ينبغي على الإنسان أن يكسر من الدعاء في هذا الوقت المبارك.
1: وبأي دعاء يرد على خاطره
2: يعني نعم. يجد نعم. فيه راحة قلبه ويرد نعم. على خاطره، حتى ولو بلغة عامية، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم يعني ما تكنه نفسه،
1: يعني ما يلتزمش بمسألة
2: لا يلتزم أو يعني إن استطاع ماشي الأدعية المأثورة
1: على حسب ما يحفظ يعني
2: لو الأدعية المأثورة يكون أفضل، لكن إن لم يستطع بأي دعاء والله سبحانه وتعالى.
1: والله الدعاء ده دكتور بتبقى فتوحات من المولى سبحانه وتعالى.
2: يعني نعم. يفيضها الله أو
1: فيوضات
2: على لسانه.
1: نعم. نعم. التسبيح يعني له وقت محدد وأفضل أوقات التسبيح.
2: لا في أي وقت، وخاصة في السحر في الليل.
1: نعم.
2: يا أيها الذين وسبحوه بكرة الأصيل. في الصباح وفي الأصيل. يعني التسبيح ولا سيما لا يعني لو كان في جوف الليل والناس.
1: نعم طبعا ما أجمل هذا الأمر.
2: هذه الأمور
1: نعم.
2: أيضا كما قلنا التي يستحب فيها الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، ويستجاب فيها الدعاء.
1: طيب نمتلك وديعة ب 250 ألف جنيه ونعيش على عائدها الشهري بما يعادل 2500 جنيه، هل يتم دفع زكاة عن هذه الوديعة أم على عائدها الشهري؟
2: في هذه الحالة إذا كانت الوديعة يتم يعني أخذ العائد منها والمعيشة منه، في هذه الحالة يجب إخراج الزكاة عن الخارج بنسبة 10%. يعني مثلا لو يأخذ
1: يعني هم 2500 جنيه
2: 1500 جنيه في
1: بنطلع حزمة. لهم 10%
2: يعني طلب من وديعة أو دعاء ويأخذ الريع اللي عايش منه في هذه الحالة زي شأن زكاة الزروع كما قال بعض أهل العلم قياسا على زكاة الزروع.
1: نعم.
2: يخرج العشر في هذه الحالة كل ما يأخذ أرباح معينة أو عوائد يخرج 10%.
1: لكن 250 ألف دول متهيئ لي ما لهمش زكاة مال أصلا.
2: لا ما عشان دخلت زكاة المال بما يعادل حوالي
1: 85 جرام ده
2: حوالي 700 ألف وأكثر. لكن دي الوديعة اللي هي إيه بيأخذ
1: لها عائد شهري. نعم يعني يدفع 2500 جنيه 10%
2: من العائد
1: اللي كل شهر. فتح الله عليك أستاذنا الكريم معنا اتصال.
15: السلام عليكم يا فندم.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت كنت عايز أسأل الدكتور سؤال.
15: سؤال ما تفضل يا فندم سؤال حضرتك.
16: كانت زوجة أخويا زعلانة مع زوجها ومصممة إن هم يعني إيه تنفصلوا كده.
15: نعم.
16: فالمهم الناس اتدخلت وربنا هداها وجات.
15: نعم.
16: بس شرفت على أخوات زوجها إن هي ما تكلمهمش. فالسؤال حضرتك هم التزموا بإن هي في حالها وهم بيكلموهاش. فالسؤال حضرتك هل هم دلوقتي عليهم ذنب؟ شكرا شكرا.
15: تحت أمرك يا فندم.
1: عليهم ذنب في هذه القطيعة؟
2: أولا نقول لهذه الأخت السائلة على هذه الزوجة يعني ألا يعني تؤدي أو تقوم أعمالها بالقطيعة، لأنه طبعا هي زوجة أخيهم.
1: نعم.
2: وبينهم وبين أخيهم صلة رحم.
1: تمام.
2: فمن الأشياء التي تسعد هذا الزوج أن تكون زوجته على صلة بإخوته، وهذا هو الأصل، لأن الزواج ليس علاقة بين زوج وزوجة وإنما بين الأسرتين.
1: نعم.
2: والزواج فيه يعني نوع من التواصل بين الأسر المختلفة. فنقول لها وننصحها أن ترجع عن قرارها هذا، وتكون طبعا العلاقة في حدود معينة، يعني إن خشيت من كسرة اتصال وجود المشاكل تختصر على السلام فقط، على يعني في المناسبات، لكن لا تنوي القطيعة، إن القطيعة من الأشياء التي نهى عنها الشارع سبحانه وتعالى.
1: لكن في مسألة الـ الـ الخصام اللي هو فيه يعني هي بتسأل يعني هم عليهم ذنب يعني هم عايزين يرجعوا لها بس هي مش عايزة يعني.
2: وبعد كده عندنا الحديث لا يحل المسلم
1: أن يهجر
2: أخاه فوق ثلاث.
1: نعم.
2: يعرض
1: وخيركم الذي يبدأ بالسلام.
2: يعني نقول لهم الأولى يعني السلام وعدم الخصام
1: يا رب
2: والألفة والتعب. نسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله.
1: أحد المستمعين يسأل عن حكم العزاءات والقراء في الإسلام، مش فاهم بس تفضل.
2: والله بالنسبة للعزاء ده من الأمور التي يعني من حق المسلم على أخيه إنه يعزيه ويواسيه ويقف بجانبه، لكن ينبغي ألا تكون هناك مبالغة في مثلا السرادقات وفي يعني الإضاءات وما إلى ذلك، إنه قد يكون هذا المال مال الأيتام. فالبزغ في هذه الأشياء ويعني التفاخر غير مطلوب، لكن يعني المواساة وصنع الطعام ويعني الوقوف بجانبه هو من الأمور التي أمر بها الإسلام، أن يقف المسلم في الشدة مع أخيه. ولا شك أن الموت هو مصيبة.
1: نعم.
2: الموت مصيبة من المصائب، فينبغي على يعني المسلم أن يقف بجانب أخيه يواسيه ويعزيه.
1: يعني هو يسأل على مسألة ما يقام من سرادقات تتكلف يعني مبالغ طائلة والإتيام بأحد القراء المشاهير.
2: والله هذا ليس مطلوب، المطلوب هو الاقتصاد وعدم البزغ وعدم الإسراف، لأنه قد يكون هذا المال تركة وأولاده قصر وأيتام وهم أولى وأكثر
1: ده مسائل بقى
2: وأكثر
1: الدنيا هي اللي انتفعوا بها في الدنيا
2: إلى هذا المال، فالأولى عدم يعني البزخ الشيء المعقول والشيء
1: يعني اللي هل هذا إذا كان يعني في قصر أو من يحتاج لهذا المال ومن يقوم بهذا العمل يستطيع يعني بالبعد عن هذا المال المستحق
2: الأولى، لأنه هذا يعتبر إسراف ويعتبر يعني
1: يعني أنا قادر بس مش همس فلوس اليتامى، قادر أعمل عزاء وأعمل
2: والله
1: كذا.
2: إن كان مثلا أحد الإخوة لي يعمل من ماله الخاص يعمل، بس أيضا لا يسرف ولا يكون هذا من قبيل التفاخر والتظاهر.
1: نعم.
2: لأن
1: نعم.
2: السرف والإسراف منهي عنه شرعا.
1: طيب يعني عشان الناس ما تزعلش منا يعني فنكتفي بهذا القدر في هذا الأمر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
17: عليكم يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: وعليكم تفضل.
17: ما هي الباقيات الصالحات كما ذكرت في القرآن الكريم وفي سورة الملك؟ قدم الموت عن الحياة في سورة الملك، لماذا قدم الملك عن الحياة في سورة الملك؟
15: نعم.
17: وما هي شجرة الملعونة في القرآن كما ذكر.
15: حاضر إن شاء الله نقول.
17: شكرا بلاتي. شكرا تعالى.
1: الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات كما نعلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وطبعا هذه من الأمور التي ينبغي أن يكسر الإنسان منها طاعة لله سبحانه وتعالى. وهي تعد من الأمور النافعة من الأدعية النافعة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وهي الباقيات الصلاة يعني تظل في يعني يوم القيامة في ثوابه وفي صحيفة أعماله إن شاء الله تعالى.
1: أنا أتفضل لو حضرتك متذكر السؤال الثاني لم أكتبه خلف المستصل.
2: بالنسبة للشجرة الملعونة.
1: الشجرة الملعونة في القرآن.
2: الشجرة هي هي يعني القرآن أشار إلى بعض الأشجار.
1: الشجرة الملعونة.
2: الشجرة الملعونة في القرآن قيل إنها يعني شجرة الزقوم كما يعني ورد اسمها في بعض الصور. يعني هذه إشارة من القرآن الكريم إلى أن هناك أشياء يعني لتأثيرها السيء ولما يترتب يعني عليها من يعني مرارة أو ما إلى ذلك في أشياء يلعنها الشارع سبحانه وتعالى. وهناك الشجرة الطيبة مثل كلمة طيبة يعني هناك شجرة طيبة وهناك شجرة خبيثة. فالقرآن الكريم ينعى على كل الأشياء التي تضر الإنسان ويحث على أن يلتفت إلى الأشياء الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: نعم ولله المثل الأعلى. معنى اتصال.
15: وأنت سيادتك
17: سؤالي أنا كنت صليت المغرب مرة جماعة.
15: نعم.
17: فرحت المسجد بعد كده للعشاء فالناس طلبوا مني أصلي بيهم تاني. فهل كده الصلاة صحيحة؟
15: صلاة المغرب مرة تانية مرة يعني.
17: أنا صليت مرتين كده.
15: أيوة أيوة حاضر إن شاء الله.
17: بارك الله
1: فيك. أستاذ محمد زكريا بيسأل ما حكم قراءة اللي هو صلى المغرب مرتين. نعم.
2: يعني صلى المغرب الأول منفردا وراح المسجد
1: ثم
2: صلى يعني لكن الأولى إنه يصلي غير جماعة. يعني هو صلى المغرب خلاص. فإذا أراد أن يأخذ ثواب الجماعة كان يعتبر مأموم ما يصليش إمام إنه خلاص صلى هو إيه صلى إمام.
1: طب نفترض إن مثلا أنا هصلي بنية ما علي يعني ينفع؟
2: ألا وأعتقدنا دي مسألة تانية. لكن إذا دخل وقت المغرب مثلا وصلى الإنسان في بيته منفردا إذا ذهب المسجد ويعني أراد أن يصلي بعض الناس أن يتقدمهم إمام في هذه الحالة عليه أن يقدم غيره وهو يصلي حتى يأخذ ثواب الجماعة لأنه قد سبق له وأدى الصلاة بصورة
1: يعني ما ينفعش أن أنا زي ما قلت كده أن أنا مثلا مما علي أن أنا
2: لا مما عليك ده شيء القضاء يجوز لكن لو صلى الصلاة الحاضرة الآن وأراد أن يعيدها مرة أخرى هو صلاها صلاة حاضرة سقطت عنه لكن إذا أراد أن يأخذ ثواب الجماعة عليه أن يأتم بغيره في هذه الحالة.
1: ما نتصل.
15: السلام عليكم.
18: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالية.
15: تفضلي.
18: أنا بإذن ربنا يا رب احتمال أروح العمرة الشهر الجاي فعايزة أعرف لما هنيجي نروح العمرة وعايزة مثلا أعمل عمرة للحاج
15: نعم.
18: هل لو رحت عند مسجد التنعيم
15: نعم.
18: احنا راكبين التاكسي وشاورت كده بايديا وما نزلتش هل ده يقبل الاحرام بتاعي
15: طيب.
18: او لازم انزل اصلي ركعتين في مسجد التنعيم
15: ده
18: سؤال والسؤال الثاني انا بصلي وانا واقفه
15: نعم.
18: بس عند السجود ما بقدرش اسجد على الارض فبقعد على كرسي كده وبسجد بس يعني بسجد هل لازم أسند رأسي على الترابيزة ولا أصلي أسجد ورأسي كده ثابتة من غير ما أسند يعني يكون صحيح ولا إيه؟ شكرا مع السلامة.
1: طيب إن شاء الله يعني هي ستسافر إلى العمرة يجوز لها أن تشاور مثلا أو تنوي من داخل التاكسي عند مسجد السيدة عائشة في التنعيم أم لابد لها أن تنزل من التاكسي أو السيارة لأداء ركعتين
2: حينما هي أرادت إن شاء الله أن تذهب إلى العمرة سأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها هذا الأمر ويتقبل منها العمرة إن شاء الله. بعد أن تفرغ من أداء العمرة الأساسية اللي خرج بها من مصر لها أن تعمل أكثر من عمرة
1: تمام.
2: إذا أردت أن تعمل عمرة مثلا لأبيها أو ما إلى ذلك، لابد أن تذهب إلى التنعيم، أقصى أدنى الحل،
1: حدود الحرم،
2: أدنى الحل، ثم يعني هناك تتوضأ وتحرم وتصلي ركعتين، وهذا ما يصحش من السيارة. لابد
1: يعني تنزل من السيارة وتدخل إلى المسجد.
2: أيوة وتصلي.
1: يعني هي يعني نفترض إن هي خرجت من الفندق تمام، مرتدية لبس الإحرام بتاعها ومتوضئة
2: تمام.
1: يعني تنزل من السيارة،
2: من السيارة
1: وتدخل إلى المسجد،
2: تصلي ركعتين وتنوي الإحرام بعمرة وتصلي ركعتين. وبالتالي ما يصحش الحاجة دي من السيارة، يعني ما لم تكن صاحبة عذر. لو ما تستطيعش مثلا، ممكن السيارة في أدنى الحل وهي على في مكان السيارة جهة القبلة تصلي وتنوي. أما إذا كانت صحيحة معها فلا بد
1: طبعا تستطيع أن تمشي. يعني
2: طيب. حتى في نفس السؤال بتقول لك أنا السؤال الثاني،
1: السؤال الثاني بتقول أنا بصلي ويعني وهي برضو واقفة بتحر يعني بتكبر وهي واقفة ثم تجلس لكي تركع ثم تسجد جالسة. السؤال بتقول أنا لازم أضع جبهتي في السجود على مثلا ترابيزة مقابلة؟
2: لا لا لا،
1: تلمس لا تقوم بلمسها يعني أنا بالنظر مثلا أو بالإيماء.
2: نعم برأسها. نعم يعني في إيماء للركوع، إذا كانت تستطيع الركوع ماهيش تركع، لا تستطيع تومئ برأسها. إذا أردت السجود تومئ يعني إيماء أكثر من الإيماء.
1: ليس شرطا أن
2: لا ليس شرطا أن تجلس تعدل مثلا
1: وجزائها يعني
2: تسجد وهي على مخدة أو تربيز أو معين. لها في هذه الحالة الإيماء يعني إشارة،
1: إيماء يعني إشارة بالنظر،
2: بالنظر في حزب رأسها أن هذه الإشارة دلالة على الركوع، وهذه الإشارة دلالة على السجود اللي هي إيماء أدنى من الإيماء الأولى في هذه الحالة.
1: وإذن الله ربنا يتقبل إن شاء الله. معنا سؤال، تفضلي.
19: السلام عليكم.
20: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال.
19: تفضلي يا فندم.
20: أنا عندي 60 سنة، كنت زهدت للعمرة من حوالي 10 سنين.
19: نعم.
20: ونزلت وأنا في العمرة إن شاء الله إن شاء الله هي تكرر العمرة.
19: نعم.
20: جيت من حوالي سنة، أختي أكبر منه متزوجة محتاجة عملية، وجاتها رافض إن يعمل عملية، بيقول إن هي عملية الجسم مضمونة. فأنا قلت لها طب يا أختي بيع جزء من جهل كون يديك 10,000 من بتوع العمرة وعمل العملية.
19: نعم.
20: فرفضت. ففجئت يا بعض كده بتقول لي إن الفلوس اللي أنتم موفراها دياتي حقي من عاش أبويا. فهل ما بتقوله هي صحيح؟
19: يعني هو المعاش مين اللي بياخده؟
20: إن عايز باخده أنا، لأن أنا المستحق، لأن عندي 60 سنة ومن غير زواج
19: وهي متجوزة
20: جوزها بيصرف عليها، بس هو بخيل شوية ورفض إن يعملها العملية.
19: طب أنا عايز أسأل، هي موظفة ولا لأ؟
20: مين هي؟
19: ها؟
20: لأ مش موظفة الصراحة. ممكن الشجانة معايا، طب يصعب عليها نفسها، بتقول شجاية ومحرمة عليا. يبقى أنا قلت لها دي جزء من ذهبك وأنا مثلا أدي العمرة بزمان.

0: لكي تعود
1: مساعدة
0: لها العافية، لكن
1: لإجراء
0: للأسف خدوا الموضوع في اتجاه تاني
1: ذهبت
0: خالص
1: إلى
0: يعني
1: اتجاه آخر، إلى أنها لها نصيب في
0: في هذا
1: معاش، وده
0: المعاش.
1: منذ 10 سنوات. وهنا طبعا عارفين المعاشات لها قوانين ولها لوائح
0: صحيح.
1: تقدرها إدارة التأمينات، هي اللي
0: نعم
1: تقدر.
0: نعم
1: والأخت السائلة هي لم تتزوج إلى الآن،
0: نعم
1: وأما الثانية في
0: في عصمة
1: أصبت تزوج،
0: زوج.
1: فقوانين المعاشات والتأمينات هي التي أعطت لهذه السائلة الحق، هي الوحيدة يعني لها الحق
0: مستحق.
1: في التأمين،
0: نعم.
1: وبالتالي ليس لأختها هذا الحق. وهذه أمور وقواعد قانونية معروفة ومتفق عليها،
0: إذن هذه الزوجة أو الأخت المتزوجة ليس لها أن تطالب
1: ليس لها أن تطالب،
0: هذه
1: لأن
0: السيدة
1: لو
0: بحقها في
1: كان لها
0: المعاش.
1: حق يعني كانت
0: من الأولى
1: دخلت،
0: كان
1: كانت دخلت معها
0: الإدارة
1: إيه؟
0: هي اللي
1: نعم.
0: هتعطيها يعني.
1: وبالتالي
0: نعم.
1: كان الأولى بها أن تشكرها، ويعني أن يعني تدعو الله سبحانه وتعالى، أما أن يعني تقوم بالنظر إلى الماضي ولحق هذا، يعني هذا
0: يعني ليس من حقها.
1: ليس من، وليس ردا لهذا المعروف الذي
0: ولكن
1: يعني
0: هي كما وصفت الزوج أنه بخيل فوجه الأمر إلى موضوع آخر يعني. ف
1: لكن يعني نقول لهم أنتوا إخوة وتعاونوا
0: طب لها أن تساعد الأخت يعني، حتى من باب المودة يعني كده، أو
1: نعم، هي
0: الصلة
1: هي
0: يعني.
1: عرض عليها المساعدة، هي بنفس النراضية هتديها 10,000 جنيه، فده شيء طيب،
0: نعم.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن
0: أمور
1: يوفق
0: يدخل
1: بينهم
0: فيها
1: إن شاء
0: الطمع
1: الله.
0: أيضا للأسف الشديد. نعم
1: نسأل الله لهم التوفيق إن
0: اللهم
1: شاء
0: آمين.
1: الله.
0: معنا سؤال أخير يا فندم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا فندم،
2: وكنت أشارك مع حضراتكم إن شاء الله
0: اتفضل يا
2: خير.
0: فندم، اتفضل سؤال حضرتك.
2: سؤال حضرتك، واحد إنسان كان بيصلي ركعتين السنة في المسجد، سنة المغرب،
0: نعم،
2: فجاء رجل من الخارج فظن أنه يصلي المغرب،
0: فنوى وراه.
2: صلى وراءه وكان يصلي المغرب،
0: نعم.
2: فبعد أن سلم قال له اللي كان بيصلي السنة، أنا كنت بصلي السنة، ما حكم صلاة الأول والثاني في ال معلش السؤال الثاني حضرتك،
0: نعم.
2: توفت وتركت 4 أخوات بنات،
0: أربع
2: وأولاد
0: أخوات
2: بنات،
0: بنات.
2: وأولاد أخ متوفي ذكور وإناث،
0: حاضر.
2: أولاد أخ متوفي ذكور وإناث، تركت إزاي حضرتك؟
0: حاضر، تحت أمرك.
2: جزاك الله خير.
0: أستاذنا بالنسبة للسؤال الأول، كان بيصلي سنة المغرب
1: نعم،
0: فدخل أحد المصلين
1: واتم
0: فصلى
1: به
0: وراءه. نعم.
1: صلاة هذه صلاة جائزة، يعني بعض الفقهاء يجوز للإنسان أن يتم به المتنفل، ويجوز فيها حتى لو كانت النية مختلفة،
0: يعني صلاة الأول والثاني،
1: صحيحة.
0: الأول يتنفل.
1: نعم،
0: نعم. والثاني الذي
1: الثاني
0: دخل وراءه.
1: اقتدى به على أساس أنه صلى المغرب
0: نعم
1: عند بعض الفقهاء، هذا من الأمور الجائزة وصلاته
0: نعم
1: صحيحة إن شاء
0: نعم
1: الله
0: نعم
1: تعالى.
0: يعني نعتذر للمستمع الكريم أننا لم نكتب وراء هذا السؤال الميراث، ولكن إن شاء الله في الأسبوع القادم نحاول أن نخرج السؤال مرة أخرى إن شاء الله يعني نجاوب على حضرتك. بنعتذر والله، أنا آسف جدا كمان لضيق الوقت، لأن وقت الفترة قد انتهى. في ختام هذه الفترة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ووكيل الكلية أيضا. شكرا جزيلا فندم على حضورك،
1: شكرا جزيلا،
0: ودائما ما نسعد بلقاء حضرتك.
1: ربنا يبارك في سعادتك، وشكرا لك وشكرا للسادة
0: شكرا
1: المستمعين.
0: دكتور، شكرا
1: بارك الله
0: جزيلا.
1: فيك.
0: الشكر موصول كذلك للزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، وللزميلة منى عثمان التي أشرفت على هذه الفترة، ولزميلنا أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم. أيضا الشكر موصول لجميع السادة المستمعين الذين تواصلوا معنا والذين لم يستطيعوا أن يتواصلوا معنا، الإشراف العام للزميل الإذاعي إسماعيل دويدار، وهذه تحياتي مستمعينا فؤاد حسان، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الوصل أن الرضا أن تبكي، تبكي وقلبك مطمئن، وأن تتألم وأنت تحسن الظن بربك، وأن تقول عند الشدة يا رب يا رب أنا عبدك وأنت أرحم بي من نفسي. قلها عند المحنة، قلها عند البلية، قلها عند الشدة، فما أجمل أن تقول يا رب وأنت على يقين في مولاك. كم من أمر كرهناه ثم عرفنا أنه كان نعمة، وكم من باب أغلق في وجوهنا ثم فتح الله لنا أبوابا أعظم منه، لأن الله هو الذي خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال أحد العارفين: الرضا أن يكون سرور القلب بمر القضاء كسروره بحلو العطاء. يا ابن آدم، يا ابن آدم، نداء من الله، ينادينا الله سبحانه وتعالى ليوضح لنا الطريق. قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا حبيب رسول الله، يا ولدي، يا أخي، يا أختي، اطرقوا باب الله عند وقوع البلية، قولوا يا رب، قل وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال سيدي العلامة الإمام الجيلاني: إذا صح الرضا من العبد صارت المحن منحا. فكم من ألم فتح باب القرب من الله، وكم من محنة أثبتت حكمة ونضجا ومعرفة. يا حب رسول الله، يا حب رسول الله، لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدا حانية على قلبك ليثبت الرضا ويثبتك عليه. الرضا لا يعني أن تكف عن دعاء الله، بل أن تلح في الطلب. الرضا لا يعني أن تترك السعي لحل مشكلتك وتأخذ بالأسباب، بل معناه أن تجمع بين أمرين، تجمع بين أمرين: صدق السعي في الأسباب وسكون القلب إلى المسبب. فاعمل بجوارحك وارض بقلبك. يا ولدي، إذا ضاقت بك الدنيا فقل: اللهم اجعلني راضيا بقضائك، مستسلما لحكمك، محسنا للظن بك، فإنك أرحم بي من نفسي. يا ولدي، تذكر لو كشف لك الغيب ورأيت كيف يدبر الله أمرك لذبت محبة وشكرا ورضا. يا ولدي، يا ولدي، إن أكثر ما يتعب الإنسان ليس البلاء، بل مقاومة البلاء. وليس القضاء بل الاعتراض على القضاء. فإذا علمت أن الذي اختار لك هو الله الذي خلقك الذي يحبك هان عليك كل ما اختاره. قال الإمام السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. يا ولدي ابتهل لمولاك في مناجاه، قل: إلهي ما أطيب العيش لمن رضي بك ربا وبتدبيرك حكما. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة شيرين أحمد، وتنفذها الزميلة ابتسام الوكيل من الهندسة الإذاعية. إخوة الإيمان، إن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه لم يجعل طريق الجنة مقصورا على الفرائض وحدها، بل فتح لعباده أبوابا واسعة من النوافل يتزودون منها ويستكثرون بها من الحسنات، ويجبرون بها ما قد يقع في الفرائض من نقص أو تقصير. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أن يدل أمته على كل عمل يقربها إلى الله. حول هذا الموضوع نطالع هذا المقال تحت عنوان تحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم على النوافل من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغاية العظمى من النوافل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، حيث قال المولى سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهل هناك منزلة أعلى من أن يفوز العبد بمحبة ربه؟ فإذا حب المولى سبحانه وتعالى عبدا حفظه ووفقه وأعانه، وأصبح موفقا في سمعه وبصره وجوارحه، وأجيبت دعوته، وكان في معية الله ورعايته. ولذلك لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يكتفي بالحث على الفرائض، بل كان يفتح لأصحابه أبوابا متعددة من الخير. فمن أحب الصلاة رغبه في السنن والرواتب، فقال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أحب الصيام بشره بقوله: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن أراد رفعة المنزلة دعاه إلى قيام الليل، فقال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولم يكن هذا التنوع إلا رحمة بالأمة، فليس الناس سواء في طاقاتهم وأحوالهم، فمن عجز عن باب وجد أبوابا أخرى مفتوحة، فهذا يكثر من الذكر، وآخر من الصدقة، وثالث من تلاوة القرآن، ورابع من قضاء حوائج الناس، وكلها نوافل تقرب إلى الله وترفع الدرجات وتمحو السيئات. ومن أعظم حكم النوافل أنها تجبر ما يقع في الفرائض من نقص، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجد فيها نقص قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة. فالنوافل ليست أعمالا زائدة لا حاجة إليها، بل هي سياج يحفظ الفرائض، ورصيد يدخره المؤمن ليوم يلقى فيه المولى سبحانه وتعالى. ومن هنا كان السلف الصالح يتنافسون في النوافل، لأنهم أدركوا أن المحب لا يكتفي بالحد الأدنى، وأن من أحب الله أكثر من ترك باب الله، وأكثر من الوقوف بين يديه، وأكثر من ذكره وشكره وحسن عبادته. من يرجو رحمة الله لا يرحم نفسه من نافلة ركعتين أو صدقة خفية أو ورد من قرآن أو تسبيحات تملأ ميزانه أو صيام يوم تطوع، فرب عمل يسير تعظمه النية والإخلاص يكون سببا في محبة المولى سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على فرائده والمقبلين على نوافله، وأن يرزقنا لذة القرب منه والفوز بمحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذتها ابتسام الوكيل، قرأها فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عنوان هذه الحلقة: التسامح الذي يغير الحياة. التسامح ليس نسيانا للألم فحسب، بل تحرر من أسره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا العفو، وعلمنا السكينة، وعلمنا الطمأنينة، وعلمنا القلب الذي يضاء بالتسامح. ضيفنا الكريم، لماذا يكون التسامح أحيانا أعظم من الانتصار؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وبعد. فالتسامح ليس كلمة خفيفة تقال على الألسنة، ولا شعارا جميلا نرفعه عندما تهدأ النفوس، ولكنه معركة كبيرة داخل القلب بين رغبة النفس في الانتقام ونور الإيمان الذي يقول لها اعفي واصفحي وارتفعي. وكم من إنسان يظن أنه إذا عفا فقد ضعف، وإذا سامح فقد خسر، وإذا تنازل فقد سقط قدره، مع أن الحقيقة أن التسامح في كثير من المواقف هو أرقى صور القوة. فليس القوي من يقدر على رد الإساءة بالإساءة، ولكن القوي من يقدر ثم يعفو، ويتألم ثم يصفح، ويجرح ثم يترفع، ويقول لربه: يا رب، قد آذوني ولكني أريد عفوك، فأعفو عنهم لوجهك. وهنا يأتي نور القرآن ليربي النفوس: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكأن الآية تقول لك: أتريد مغفرة الله؟ فاغفر لعباد الله. أتريد أن يتجاوز الله عن زلاتك؟ فتجاوز أنت عن زلات الناس. أتريد أن تغلق صفحاتك القديمة عند الله؟ فأغلق صفحات الخصومة في قلبك. إن أعظم من علمنا هذا المعنى هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاش عليه الصلاة والسلام في الدنيا وقلبه أطهر من الصفاء، وأرحب من الدنيا، وأرق من دمعة اليتيم، وأحنى من قلب الأم على ولدها. أوذي صلى الله عليه وسلم وما أشد ما أوذي، شتم وكذب وسخر منه، ووضع السلى على ظهره وهو ساجد لربه، وخنق بالثوب حتى كاد يقتل، وحوصر هو وأصحابه حتى أكلوا ورق الشجر، وماتت زوجه خديجة رضي الله عنها، ومات عمه أبو طالب، وخرج إلى الطائف يلتمس نصرة فرجم بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. ومع ذلك كله لم يتحول قلبه إلى قلب قاس، لم تصنع الجراح في داخله حقدا، ولم تحوله الآلام إلى إنسان يحب الانتقام، بل كلما زاد الأذى زادت رحمته، وكلما اشتدت القسوة عليه ظهرت رقته للناس. أليس هو الذي قيل له بعد الطائف: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ لو كان أحدنا في موقفه وقد أهين ورجم وسال دمه، ربما تمنى العقوبة. أما هو عليه الصلاة والسلام فقال قولة تبكي العيون وتحيي القلوب: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يا رسول الله، يدمون قدميك
7: وترجو لأولادهم الهداية، يطردونك وتفتح لهم باب الدعاء، يؤذونك وترى في ذريتهم أملا. هذا هو التسامح الذي يغير الحياة، التسامح الذي لا ينظر إلى الإساءة وحدها، بل ينظر إلى الإنسان الذي وراء الإساءة، التسامح الذي يفتح للمخطئ باب العودة ولا يغلق عليه باب الرحمة. ثم تأملوا يوم فتح مكة، ذلك اليوم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام قادرا منتصرا ممكنا، وقف أمامه أناس آذوه سنين طويلة، منهم من شتمه، ومنهم من حاربه، ومنهم من أخرجه، ومنهم من فرح بأذاه، ومنهم من ظن أن يوم الحساب قد جاء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا ينكسر القلب من جمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهنا تدمع العين وهي ترى الرحمة وقد غلبت القدرة، وهنا يقف التاريخ أمام نبي لم يكن يصنع المجد بالانتقام بل يصنعه بالعفو. فتعلم من نبيك عليه الصلاة والسلام أن تكون أكبر من جرحك وأرقى من ألمك وأقرب إلى الله من نفسك. سامح لا لأن الإساءة بسيطة، ولكن لأن ربك عظيم. سامح لا لأن القلب لم يتألم، ولكن لأنك تريد قلبا نقيا تلقى به الله. سامح لا لأن الناس يستحقون دائما، ولكن لأنك تشتاق أن يقول الله تعالى لك يوما: عفوت عن عبادي وأنا اليوم أعفو عنك. فالتسامح الذي يغير الحياة هو أن تخرج من سجن الألم إلى فضاء الرحمة، ومن ضيق الانتقام إلى سعة العفو، ومن مرارة الذكرى إلى حلاوة القرب من الله تعالى. وما أجمل أن نسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق، نعفو كما عفا، ونصفح كما صفح، ونرحم كما رحم، لعل الله تعالى يرحمنا برحمته ويجمعنا بحبيبه عليه الصلاة والسلام في مستقر رحمته.
8: ضيفنا الكريم، من أولى الناس بتسامحنا؟
7: نعم، هنا أمر عجيب. نتحدث كثيرا عن التسامح ونعجب بقصص العافين ونتأثر بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم إذا جاء دور التطبيق توقفنا عند أقرب الناس إلينا، فكثيرا ما نسأل: لماذا لا يسامحني أخي؟ لماذا لا تعفو زوجتي؟ لماذا لا يتجاوز عني صديقي؟ ولكن القليل هو الذي يسأل نفسه: هل أنا الذي أبدأ بالعفو؟ إن أولى الناس بتسامحنا هم أقرب الناس إلينا: الزوج والزوجة، الأب والأم، الأخ والأخت، الأقارب والأرحام، لأن أكثر الجراح تأتي من هؤلاء، وأكثر الخيبات تأتي ممن نحب، وأكثر الآلام تأتي ممن كنا ننتظر منهم الوفاء. ولذلك كان العفو عنهم أشد أجرا وأعظم مشقة وأقرب إلى الله. تأملوا في قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لم يقل فأجره على الناس ولا فأجره عند الخلق، بل قال فأجره على الله، وكفى بالله مكافئة. أيها المستمع الكريم، إن بعض الناس يعيش عشرات السنين وهو يحمل في قلبه خصومة قديمة، ربما مع أخ أو أخت أو قريب أو صديق، ثم يأتي يوم الموت فجأة فيغلق الكتاب قبل أن تغلق الخصومة، ويرحل أحدهما وفي القلب كلمات لم تقل، واعتذارات لم تقدم، ودموع لم تمسح. وكم من إنسان وقف على قبر أخ أو صديق يبكي ويقول: ليتني سامحته، ليتني كلمته، ليتني بدأته بالسلام. لكنها ليت التي لا تعيد الأيام ولا ترد الأعمار ولا تفتح الأبواب المغلقة. لذلك كان من أجمل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبادر إلى الإصلاح، ويحب جبر الخواطر، ويكره القطيعة والتدابر، وهو الذي قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن الإسلام يريد قلوبا متصالحة لا نفوسا متنازعة، يريد بيوتا يسكنها العفو لا تأكلها الأحقاد، فمن أولى الناس بمسامحتك؟ هو ذلك الذي تتمنى أن تراه معك في الجنة، وهو الذي لو فقدته غدا لبكيت عليه، وهو ذلك الذي تدعو الله أن يغفر له. فإن كنت ترجو له مغفرة الله فلماذا تحرمه من عفوك؟ وإن كنت تحب أن يعفو الله عنك فاعف عن عباده، فرب عفو صادق يمحو سنين من الألم، ورب مصافحة تحيي قلوبا كادت تموت، ورب دمعة تسامح تفتح لك بابا من رحمة الله لا يغلق أبدا.
8: ضيفنا الكريم، ما الرسالة التي توجهها للمستمعين في ختام حديثنا عن التسامح؟
7: نعم، نقول أيها المستمع الكريم، لا تحملوا إلى الغد أحقاد الأمس، فإن العمر أقصر من الخصومات والقلب أثمن من الكراهية. سامحوا من أساء إليكم واصفحوا عن من ظلمكم، فلعل عفوكم عن الناس يكون سببا في عفو الله عنكم. فاللهم اجعل قلوبنا سليمة وصدورنا نقية، وارزقنا خلق العافين عن الناس، واجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. هذا وبالله التوفيق.
9: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري وما يتيسر من أول سورة الشعراء. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الشعراء إلى الآية 75 بعد 100 من نفس السورة برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، قرأ الدوري بالتخفيف في ننزل، وأبدل الهمزة الثانية من السماء آية ياء، هكذا

قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، سكن الهاء هكذا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى قلل موسى هكذا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوله تعالى إني أخاف أن يكذبون، فتح الياء وصلا هكذا قال رب إني أخاف أن يكذبون، وأدغم الثاء في التاء من قوله تعالى ولبثت هكذا ولبثت فينا من عمرك سنين. وقوله تعالى قال لئن اتخذت إلها غيري، أدغم الذال في التاء هكذا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه، قرأ الدوري بالهمز بعد الجيم وقصر الهاء مضمومة هكذا قالوا أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، وهي من أرجأ بمعنى أخر. قوله تعالى يأتوك بكل سحار عليم، أمال سحار هكذا يأتوك بكل سحير عليم. قوله تعالى قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، سهل الدوري الهمزة الثانية وأدخل ألفا بينها وبين الهمزة الأولى هكذا.

0: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قرأ الدوري بهمزتين، الثانية مسهلة بدون إدخال هكذا: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. وقوله تعالى وإنا لجميع حاذرون، قرأ الدوري بحذف الألف حذرون على وزن يقظون للمبالغة هكذا: وإنا لجميع حذرون. قوله تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين، سكن الياء وصلا هكذا: قال كلا إن معي ربي سيهدين. قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، قرأ الدوري بفتح الخاء وإسكان اللام خلق بمعنى إلا كذب الأولين وافتراؤهم هكذا: إن هذا إلا خلق الأولين. وقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، حذف الألف على المبالغة هكذا: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي أشرين بطرين مقبلين على متع الدنيا بشرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.

لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون

العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزل

قالوا أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون.

فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري، والذي رتل علينا من سورة الشعراء القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

نتكلم في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا مع معلم جديد في طريق هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع أول معلم في مدخل المدينة المنورة نقف اليوم، نقف عند قباء. في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وبعد رحلة طويلة وخطرة، وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق منطقة تسمى قباء، وهي بلدة قديمة تقع على مسافة 4 أميال جنوب المدينة المنورة. وقد نزل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقام بها قبل دخول المدينة لمدة 4 أيام من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وفي هذه الأيام أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام أسس على التقوى، وساعده المهاجرون والأنصار في بنائه، فكان هذا المسجد هو النواة الأولى لمجتمع جديد قام على الإيمان والعمل والإخلاص. يقول عز من قائل في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صدق الله العظيم. وقد أجمع المفسرون أنه مسجد قباء. في قباء بدأت النواة الأولى للمجتمع المسلم، فيها اجتمع المهاجرون والأنصار وتنفسوا نسائم الأمان بعد سنين من الاضطهاد والخوف. في قباء وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبنة الأولى لبناء أمة تقوم على التوحيد والتقوى والأخوة. ولعظيم قدر قباء في رحلة الهجرة المباركة ولعلو شأن مسجدها، فقد أعيد بناؤه في عصور متعاقبة. وفي زمن الملك فهد بن عبد العزيز شهد المسجد توسعة كبيرة حتى أصبح فسيحا جميلا يزوره المسلمون من كل أنحاء العالم ليحظوا بأجر الصلاة في أول مسجد بني في الإسلام. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام عن فضل هذا المسجد، أي مسجد قباء: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. قباء ليست بقعة جغرافية على أطراف المدينة، بل هي البداية التي انتشر منها نور الإيمان إلى العالم بأسره. فإذا مررنا اليوم بقباء فلنستحضر في قلوبنا عظمة ذلك النبي الذي خرج من دار القهر في مكة ليبني دار الرحمة في المدينة. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله.

0: وإلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إبعاد القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، متفق عليه كما سبق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع نلتقي وإياكم مع أمسية دينية مسجلة من قفر أبو الحسن مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، وكلمة للدكتور حسام الشتيحي من علماء أوقاف المنوفية، وتختم بابتهالات للمبتهل أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك،

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة يؤذن بصلاة المغرب قبل 8:01. أما الآن فنبقى مع قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، ويتلو علينا من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان الله بكل شيء عليما.

صيرا.

Mm-hmm.

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد

嗯。

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا

अब

Satan.

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

وكان الله غفورا.

يسألك الناس

عنهم لعنة كبيرة.

فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

فأبين

استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ أحمد محمد عامر وقد تلا علينا من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:01 وهذا هو موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:31. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة والتي تستمر مع حضراتكم حتى 8 بمشيئة الله تعالى، معكم خلالها من هندسة الهواء ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. في فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي فؤاد حسان من أسرة المذيعين، مستمرون معكم بمشيئة الله تعالى حتى 11:00، وخير ما نستهل به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما يتيسر من سورتي المجادلة والحشر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يحلفون له كما يحلفون لكم.

0: من سورتي المجادلة والحشر تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا ما يتيسر من سورة التوبة. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة التوبة من الآية 23 إلى الآية 61 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. قرأ ورش كلمة عزير بغير تنوين وترقيق الراء فتصير وقالت اليهود عزير ابن الله لكونه غير منصرف للعجمية والتعريف أو لالتقاء الساكنين. يضاهئون قول الذين كفروا. قرأ ورش كلمة يضاهئون بحذف الهمزة وضم الهاء فتصير يضاهون. إنما النسيء زيادة في الكفر. قرأ ورش كلمة النسيء بإبدال الهمزة المتطرفة ياء مضمومة وإدغام الياء الساكنة فيها فتصير إنما النسي تخفيفا. يضل به الذين كفروا. قرأ ورش كلمة يضل بفتح الياء وكسر الضاد فتصير يضل به الذين كفروا بالبناء للفاعل من ضل وفاعله الاسم الموصول. ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. قرأ ورش كلمتي أذن بإسكان الذال فتصير ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. والضم والإسكان في الذال في لغة العرب. ومن المعلوم أن ورشا يضم اللام في كلمة قل لنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير قل أذن خير لكم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قرأ ورش كلمتي يؤمن بإبدال الهمز الساكن حرف مد تسهيلا وتخفيفا فتصير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. زين لهم سوء أعمالهم. قرأ ورش كلمتي سوء أعمالهم بإبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة لضم الهمز قبلها فتصير زين لهم سوء أعمالهم في لغة بعض العرب. والمؤلفة قلوبهم. قرأ ورش كلمة والمؤلفة بإبدال الهمزة واوا خالصة لوقوعها فاء من الكلمة فتصير والمولفة قلوبهم. يؤذون النبي. قرأ ورش كلمتي يؤذون النبي بإبدال الهمزة الساكنة واوا في كلمة يؤذون وبالهمز قبلها ياء ساكنة ممدودة مع الإشباع في كلمة النبي فتصير الجملة يؤذون النبي على أصل الكلمة. هذا وبالله التوفيق.

سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

زينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.

عدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم

0: خلق الإيثار، والذي أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. أما بعد، فقد أعد الله المسلمين إعدادا يليق بالدور الذي كلفهم به، وجعلهم من أجله خير أمة أخرجت للناس، ورباهم الله تربية فريدة لم تعرفها البشرية قبل الإسلام، فدعاهم إلى كل مكرمة ونهاهم عن كل منقصة، وبنى نفوسهم على الإخاء والصفاء، وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وما زالت آيات الله وأحاديث رسول الله ترتقي بنفوس المؤمنين بالإسلام في مدارج الكمال، حتى وصلت بهم إلى أرقى المستويات الأخلاقية الرفيعة. ومن بين هذه الفضائل الراقية فضيلة الإيثار، التي تجعل الإنسان يؤثر غيره على نفسه، ويقدم خير الناس على خيره الخاص، ويعطي من ماله ما قد يكون في حاجة إليه. وهذا الخلق الرفيع لا يرقى إليه إلا أصحاب الإيمان الصادق والعزائم القوية والثقة في أن ما عند الله خير وأبقى. وقد ظهر خلق الإيثار في تصرفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول قدوتهم في هذا الخلق. فقد حكى الصحابة عن أخلاق رسول الله قالوا: كنا إذا حمي الوطيس في الحرب واحمرت الحدق، أي حدقات العيون، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وظهرت فضيلة الإيثار في أبي بكر الصديق حين وصل إلى غار ثور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبله، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. ولقد آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين بأموالهم ودورهم، ولم تكن تتطلع نفوسهم إلى شيء مما أعطي للمهاجرين من الفيء أو غيره، لأن المحبة التي ربطت قلوب الأنصار بالمهاجرين جعلت الأنصار يرتفعون على التشوف إلى شيء مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين وحدهم. وامتدح الله الأنصار بهذا الإيثار، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد ضرب بعض الأنصار أروع الأمثال وأسماها في خلق الإيثار، ومن ذلك ما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار، وفي رواية أنه أبو طلحة، فقال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: إن أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت. ثم غدا الضيف على رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة، وأنزل الله فيهما، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها المستمعون الكرام، إن الإيثار خلق إسلامي رفيع يتحلى به أصحاب الإيمان الصادق، وأولئك هم المفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدم الدكتور عبد الرحمن النجار هذا الحديث تحت عنوان خلق الإيثار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي وقد تلا علينا سورة الطارق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى في سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، ولقاء العدد يدور حول فضل الصبر بصفة عامة، ومعنى الصبر وأركان الصبر وصفات الصابر وثواب الصبر وفضله، ثم أنواع الصبر. يسرنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. مرحبا بفضيلتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
5: أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أحمد وبالسادة المستمعين.
4: فضيلة الدكتور عبد المنعم، نريد أن نعرف معنى الصبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالصبر هو حبس النفس على ما يكره، وقيل تحمل البلوى من غير شكوى. والصبر يعد من أعظم العبادات التي لها مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة في الإسلام. الله عز وجل يضاعف أجر الصابر بغير حساب.
4: فضيلة الدكتور، للصبر أركان، فما هي أركان الصبر؟
5: نعم، بين علماؤنا الأجلاء أن للصبر أركان. الركن الأول هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور.
4: بمعنى فضيلة الدكتور؟
5: بمعنى أن الصابر حينما يقدر الله عز وجل عليه شيء قد لا يحبه بطبيعة الحال أو تأباه نفسه، فالركن الأول من أركان الصبر هو أن يحبس نفسه أن يتسخط على قدر الله عز وجل، أو أن يرد قدر الله سبحانه وتعالى. فحبس النفس عن عدم الرضا والتسخط هو أول ركن من أركان الصبر، حتى يتحقق بمعناه الذي يضاعف عز وجل فيه ثواب الصبر. الركن الثاني هو حبس اللسان عن الشكوى، يعني بمعنى أن الصابر حينما يبتلى بشيء لا تتحقق الصبر ولا تتحقق أركانه إذا سرسر بكلام لا يليق، بل يتحقق الركن الثاني بأن يحبس الصابر لسانه عن أن يشتكي إلى غير الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث هو حبس الجوارح عن فعل ما يغضب الخالق سبحانه وتعالى. هذه هي أركان الصبر، إن تحققت هذه الأركان عد الإنسان صابرا
4: من الصابرين.
5: نعم،
4: صفات الصابر فضيلة الدكتور عبد المنعم.
5: الصابر له صفات، من هذه الصفات كما قلنا أنه لا يتسخط ببلاء الله عز وجل وباختباره ولو في نفسه وقلبه، بل
4: حتى في نفسه وقلبه
5: بل نفسه صابرة محتسبة
4: وقلبه راض،
5: لأن نعم لأن الله سبحانه وتعالى عليم بيعلم السر وأخفى من السر، وإن لم يكن راضيا ولكنه غير ساخط. يعني الأمر الثاني أن من صفات الصابر أن الصابر يمسك لسانه كما قلنا عن الشكوى، فلا يقول لماذا أنا أو لماذا يفعل بها كذا أو أليس في هذه الدنيا غيري، ومثل هذه من العبارات أو هذه العبارات التي تدل على الجزع وعدم الصبر والشكاية إلى غير الله سبحانه وتعالى.
4: هذه العبارات فضيلة الدكتور يعني تضيع يعني صبره وفضل صبره.
5: لا شك أن هذه تظهر يعني مكنون نفسه وأنه غير راض بما قسمه الله عز وجل له، وأنه ساخط والعياذ بالله على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وهناك صفة ثالثة للصابر، وهو أن يحفظ جوارحه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى
4: ولا يلقي بنفسه في التهلكة.
5: نعم، وذلك بأن لا يلطم خده أو أن يشق جيبه، وأن لا يدعي بدعاوى الجاهلية، وإنما عليه أن يتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم حينما مات ولده إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى.
4: فضيلة الدكتور عبد المنعم، نريد يعني أن نلقي الضوء أكثر على حفظ جوارح الإنسان عندما يبتلى من قبل المولى سبحانه وتعالى، خاصة ونحن نرى يعني بعض المشاهد من الذين يلقون بأنفسهم في التهلكة عندما يختبرون ويبتلون من المولى عز وجل.
5: النبي صلى الله عليه وسلم حسن وبين لنا أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، الصبر الحقيقي، الصبر الجميل الذي لا يشتمل على جزع أو شكاية أو رد الحكم على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكون عند بداية الصدمة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفها
4: ولا تعلم أنها تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ذهبت وراء النبي صلى الله عليه وسلم معتذرة، فجاءت إلى بابه فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما ما يفعله البعض من الجزع عند نزول المصيبة والعياذ بالله
4: أو التصرف في أنفسهم
5: أو التصرف في أنفسهم يعني تصرفات لا تليق بالمسلم وتنم عن الشكاية والجزع وعدم الرضا، فهذه أمور نهى عنها الإسلام، كأن يشق جيبه أو أن يشق أو أن يلطم على خده أو أن ينهال على رأسه بالتراب أو ما إلى كله،
4: وربما يكون الأمر أكثر من ذلك فيتخلص من نفسه.
5: وهذا شيء طبعا هذا شيء يعني
4: حرمه الله سبحانه وتعالى،
5: لأن هذه تهلكة، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا المسلم الصابر الذي يعني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى عليه أن يتأدب بالأداب الإسلامية والأدب النبوي حينما يبتليه الله سبحانه وتعالى بشيء يعني قد يشق عن نفسه، وحتى يكون أهلا للثواب من الله سبحانه وتعالى.
4: فضيلة الدكتور عبد المنعم، نريد أن نلقي الضوء أيضا على فضل الصبر بصفة عامة.
5: نعم، الصبر بصفة عامة له العديد من الفضائل. أولى هذه الفضائل هو أن الصبر ثوابه وأجره عند الله عز وجل بغير حساب.
4: ونعم بالله.
5: نعم، يقول سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد يسأل سائل: لما يوفى الصابر أجره بغير حساب من الله سبحانه وتعالى؟ فذهب العلماء في بيان ذلك بقولهم: لشدة مشقة الصبر على البلاء. الصبر مأخوذ من يعني حبس النفس،
4: النفس على ما تكره،
5: على ما تكره، فهذا أمر يشق على النفس. فنتيجة لهذه المشقة فالله عز وجل يضاعف ثواب الصابر. وأيضا لأن الصبر عبادة عظيمة وعبادة شاقة تتضمن قهر النفس والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، فبينما توزن الأعمال وتحسب بدقة فإن أجر الصبر لا يخضع لميزان أو عد، بل ينصرف الثواب إليه من فضل الله عز وجل، ويفيض الله عز وجل على الصابر من رحمته الإلهية بلا حدود، وذلك تقديرا لمشقة تحمله هذا البلاء وعدم الجزع ورد الحكم على الله سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا: لأن الصابر يواجه فجائع الدنيا وأحزانها محتسب الأجر، ولذلك كان جزاؤه مضاعفا لا يقدر بقدر عمله، بل يقدر بقدر كرم الله عز وجل وإفضاله. هذه يعني معاني قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه أولى فضائل الصبر. أما الخاصية الثانية فأن الصبر يورث معية الله عز وجل ومحبة الله عز وجل للصابر، حيث يقول
4: من فضائل الصبر أيضا.
5: نعم، من فضائل الصبر أنه يورث صاحبه محبة الله سبحانه وتعالى، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. كذلك أيضا من فضائل الصبر أن الصبر فيه بشارة عظيمة، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى إذن من مزايا الصبر وفضله أن فيه بشارة للصابر، فيه هذه البشارة هي أن الله سبحانه وتعالى يصلي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والصلوات من الله سبحانه وتعالى يعني غفران للذنوب ورحمة بالصبر
4: ورفع للدرجات،
5: ورفع للدرجات، وكل هذا يعد من فضائل الصبر. كذلك أيضا من فضائل الصبر تكفير السيئات، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين المحتسبين. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه وقدره حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم آمين. إخوة الإيمان، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

0: التراب.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى أمسية دينية من كفر أبو الحسن بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، وإلى كلمة من الدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف، وإلى ابتهال من المتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية من إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أذان العشاء.
1: الله أكبر الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:18 وتشرق الشمس بإذن ربها في 6:02. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة قاف، يتلو علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.

0: من سورة قاف. تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا مع آخر لقاء مع سورة الشعراء في هذا اللقاء اليومي المتجدد المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد النطق الصحيح. تلاوة هذه الحلقة إخوة الإسلام بدءا من الآية 8 بعد 200. وسورة الشعراء إخوة الإيمان سورة مكية، آياتها 227 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا بقية سورة الشعراء، وغدا إن شاء الله نبدأ مع حضراتكم قراءة سورة الفرقان.
3: أخوة الإيمان، وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: واخفض جناحك،
3: أي ألن جانبك وتواضع معهم.
2: وتقلبك في الساجدين،
3: أي الذي يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الصلاة مع المصلين.
2: أفاك أثيم،
3: كثير الكذب والإثم كالكهنة.
2: يهيمون،
3: يخوضون ويذهبون كل مذهب.
2: أي الإخوة المؤمنون، إلى لقاء الغد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. معنى قوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أثبتت الآية الأولى أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، ولا سبيل فيه إلى شك، بل هو أبعد شيء عنه. ثم أضرب سبحانه وتعالى عن ذلك إضرابا انتقاليا مشوبا بالإنكار بقوله: أم يقولون افترى، أي بل أيقول المشركون افترى محمد القرآن على الله من تلقاء نفسه، وأعانه عليه قوم آخرون. وقوله تعالى بل هو الحق من ربك إضراب إبطالي عن دعواهم لاختلاق وتسفيه لعقولهم، وإثبات لهم أن هذا القرآن هو الحق الصادق الثابت المنزل من ربك لتنذر به وتخوف به قريشا قومك الذين لم يسبق لهم إنذار بمثله قبل بعثتك إليهم، لأنهم لم يرسل إليهم رسول منهم قبلك، فقد كان إسماعيل عليه السلام غير عربي، أرسل لقبيلة جرهم التي هي من العرب العاربة، أما قريش فهم من العرب المستعربة التي هي من ذرية إسماعيل وجرهم. ومعنى قوله تعالى لعلهم يهتدون أي رجاء أن يهتدوا، فهو على الترجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الترجي من موسى عليه السلام في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، أو هو على التعليل بمعنى ليهتدوا. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
1: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم تشمير القميص أو أكمامه عند الوضوء وقبل الصلاة وتركها كذلك أثناء الصلاة؟ هل تصح الصلاة أم ماذا؟ حيث إني قد سمعت أن الصلاة والإنسان قد شمر أكمامه لا تصح، فهل هذا صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالأصل أنه يستحب للمصلي أن يدخل في الصلاة على أكمل هيئة وأتمها، ومن ذلك أن يترك ثوبه على هيئته المعتادة من غير جمع أو ضم أو تشمير لأجل الصلاة. ولذلك كره جماعة من الفقهاء تشمير الأكمام في الصلاة إذا كان مقصودا للصلاة نفسها، بمعنى أنه يفعل ذلك لأجل الصلاة ظنا أنه من هيئاتها. أما إذا كان التشمير لسبب آخر خارج عن الصلاة كالوضوء أو العمل ونحوه، ثم دخل المصلي في الصلاة على تلك الهيئة فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. أيها المستمع الكريم، لقد أمر الشرع الشريف المسلم أن يقف بين يدي الله تعالى في صلاته على هيئة تدل على الخشوع والتعظيم، وأن يبتعد عما ينافي كمال الأدب في الصلاة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكفت الثياب والشعر. ومعنى كفت الثياب جمعها وضمها أثناء الصلاة كتشمير الأكمام مثلا. وقد فهم العلماء من هذا الحديث كراهة ما كان من جمع الثياب أو رفعها لأجل الصلاة، لما في ذلك من منافاة الهيئة الأكمل للمصلي. أما إذا كان تشمير الكم أو الثوب لأمر خارج عن الصلاة، كمن شمر كمه مثلا للوضوء أو للعمل ثم حضرت الصلاة فدخل فيها قبل أن يعيد ثوبه إلى هيئته المعتادة، فلا كراهة في ذلك، لأن التشمير لم يكن لأجل الصلاة وإنما وقع لأمر آخر. وقد اتفق الفقهاء على أن الصلاة في جميع هذه الأحوال صحيحة، وأن تشمير الكم لا يبطل الصلاة، وإنما الكلام في كمال الهيئة والأدب فيها. وقد قيل إن الحكمة من عدم تشمير الثياب أنها تسجد مع الإنسان، أو أن هذا التشمير أشبه بفعل المتكبرين، فاستحب الشرع الشريف عدم التشمير لهذا المعنى. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن تشمير القميص أو أكمامه لأجل الصلاة مكروه عند كثير من الفقهاء. أما إذا كان التشمير لسبب آخر كالوضوء أو العمل ونحو ذلك، ثم دخل الإنسان في الصلاة على هذه الهيئة فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، خاصة إذا خشي فوات الركوع أو فوات الجماعة لو اشتغل برد أكمامه إلى هيئتها المعتادة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: أما رسالة التالية مستمعينا الكرام، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أثناء طواف الإفاضة أذن لصلاة العشاء وأقيمت الصلاة، وكنت قد طفت 3 أشواط فدخلت في الصلاة، وبعد الصلاة أكملت طواف والأشواط 4 ثم انصرفت إلى المسعى ونسيت 2 ركعات عند مقام إبراهيم عليه السلام، ولم أتذكر إلا بعد الانتهاء من السعي، فرجعت فصليتهما ولكن بعيدا عن مقام إبراهيم لشدة الزحام، فهل علي شيء؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه رسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد.

0: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج والعمرة، وهو 7 أشواط، وتشترط له الطهارة، وبعد الانتهاء منه يصلي الحاج أو المعتمر 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من طاف بالبيت أسبوعا، أي 7 أشواط، يحصيه وصلى 2 ركعتين، كان له كعدل رقبة. ولما كان الطواف من أجل العبادات وأرفعها قدرا، كان إتمامه نعمة تستحق الشكر. لذلك قال بعض العلماء: إن الحكمة من صلاة 2 ركعتين بعد الطواف شكر المنعم سبحانه وتعالى على إتمام هذه العبادة التي أمرنا ربنا بها، فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يقع له أخرى إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة. رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه. ولعظمة عبادة الطواف وإتيان الأمر بها، اختلف العلماء في ركعتي الطواف لارتباط هاتين الركعتين بهذا الركن العظيم. فذهب السادة الحنفية والشافعية في وجه، والإمام أحمد في رواية عنه، إلى أن صلاة 2 ركعتين بعد الانتهاء من الطواف واجب شرعا، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. والمعنى: صلوا عند مقام إبراهيم، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوبهما. والمختار من أقوال العلماء أنهما سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه الشافعية في الأصح، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. قال الإمام النووي في المجموع: ركعات الطواف سنة على الأصح عندنا. وقال المرداوي في الإنصاف: هاتان الركعتان سنة على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. أيها السائل الكريم، إن نسيان صلاة 2 ركعتين بعد الطواف لا شيء عليك فيه، وإذا تذكرهما العبد أتى بهما ولو بعد فترة من الزمن. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد اتفقوا، أي الشافعية، على أنه لو أخر 2 ركعتي الطواف عنه سنين ثم صلاهما جاز، أي أجزأه ذلك. وطالما أنك قد أتيت بهما بعد سعيك بين الصفا والمروة ففعلك صحيح. وإذا اشتد الزحام خلف مقام إبراهيم يصليان في أي مكان من المسجد الحرام، والله أعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتاهل الشيخ محمد الفيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا بهذه الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ الكون وما حواه، وخلق آدم بيده وسواه، وأمره كما شاء ونهاه، وطرد إبليس وكانت السماء مأواه، وجعل في قصته نذيرا لمن خالف الله وعصاه. الحمد لله الذي ألان الحديد لداود كما تمناه، وأخذ موسى من أمه طفلا ورعاه، فساقه إلى حجر عدوه فرباه. الحمد لله الذي اختار سيدنا محمدا على الكل واصطفاه، وقربه إليه وأدناه، وأوحى إليه من سره ما أوحاه. رضينا بما يرضيك أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا. ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. من يذكر الرحمن بالقلب خاشعا، على فوق أعناق الملوك مكانا. إذا كنت تهوى الله نلت المنى، وإن كنت تهوى الناس نلت هوانا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب المسجد القبلي في كفر أبو الحسن، مركز قوسنا في محافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة، حيث جئنا بدعوة كريمة مباركة من أهالي البلدة الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام دين السلام. ربنا سمى نفسه السلام، والجنة دار السلام، التحية فيها السلام، وتحية المسلمين السلام. وأوصى حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقامات رد السلام ثلاثة مقامات. أما المقام الأول، مقام العدل، حيث رد التحية بمثلها. والمقام الثاني، مقام الفضل، حيث رد التحية بأحسن منها. والمقام الثالث، مقام الظلم، أعاذنا الله وإياكم، حيث رد التحية بأقل منها. أيها الأحبة الأكارم، المسلم سلم سلام على نفسه وغيره، والمؤمن من أمنه الناس. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. يا أيها العطش، تعالوا نرتوي، ونعيش أمنا في ربى الفرقان. مع هذه التلاوة، والقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليك.
1: لقد جئتم شيئا.

لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا.

تسمع لهم ركزاً.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

الرحمن على العرش استوى.

خلق الإنسان من عجل.

0: قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، ونحن في رحاب المسجد القبلي في كفر أبو الحسن مركز قويسنا في محافظة المنوفية. نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة مباركة من أهالي البلدة الطيبين. أيها الأحبة الأكارم، يقول الحسن رحمه الله تعالى: أربعة من أعلام الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. إلى فضيلة الدكتور حسام الشتيحي في مديرية أوقاف المنوفية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى الآل والصحب الكرام وعلى السلف الصالح وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أمة الحبيب محمد أمة دعوة وأمة رسالة، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ودعوتنا دعوة الإسلام هي دعوة الحكمة، دعوتنا هي دعوة الرحمة، دعوتنا هي دعوة اللين. وأمرنا كأمة الحبيب محمد أن يكون أسلوب الدعوة هو أسلوب القرآن، هو هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا في أحلك الظروف وشدتها وأظلمها كيف يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الذي علمه؟ علمه رب العالمين فقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. في غزوة أحد، تعتبر من أهم الغزوات التي علمت البشرية دروس، على الرغم من هزيمة الصحابة بعد النصر، إلا أن فيها دروسا وعبر. منها: حفر المشركون حفر في أحد، ووقع المصطفى صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفر. كلم وجهه الشريف وكسرت رباعيته، وخرج الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. موقف شدة، موقف غضب، فيقول: كيف يفلح الله هؤلاء القوم وقد جرحوا نبيهم، فينزل القرآن ويقول له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيستغفر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه. حمزة أسد الله وأسد رسول الله في أحد، يستشهد ويمثل به، ويقف المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام عمه مغتاظا مما حدث، فيقسم ويقول: والله لئن الله أظهرني عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا أمامك يا حمزة. الرسول أقسم، وأقسم بالله بسبب غيظه مما رآه في عمه، فأقسم لئن ظهر على المشركين مرة ثانية ليقطعن الأجساد. فينزل القرآن الكريم يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما فيه من الرحمة المهداة، فيقول له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعفى المصطفى صلى الله عليه وسلم عنهم، ونهى عن تمثيل الأجساد مرة ثانية. هذا الرحمة المهداة يعلم البشرية كيف يكون رحيما بالأمة حتى مع العصاة الغلاظ الشداد. يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مال في دم عليه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فقال له: يا أعرابي، أحسنت إليك؟ استمع وتعلم، تعلم كظم الغيظ، وتعلم الرحمة ممن هو في شدة. قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه من المال: لا والله ما أحسنت ولا أجملت. فهم الصحابة على الأعرابي ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم أخذ بيده إلى بيته فأعطاه حتى رضي، فقال له: يا أعرابي، أحسنت إليك؟ قال له: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي منك شيئا. أنت قلت هذا الكلام أمام الصحابة وهم غضبوا عليك وهموا ليقتلوك بما قلت، فإن أحببت أن تقول ما قلت أمامي فافعل. عايزيني طيب الصدور، عايزيني ريح الأفئدة. فأخذه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والصحابة جلوس، فقال له: يا أعرابي، أحسنت إليك؟ قال له: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. الرسالة يا سادة: ربما يقابلنا في هذا العصر سيء الخلق، ربما يقابلنا في أعمالنا من له سرعة في الغضب، ومن له سرعة في السب والشتائم واللعن، مع أن الإسلام قد نهى عن كل هذا، ولكن الرحمة المهداة علمنا كيف نستقبل الشدة بالدفع بالتي هي أحسن. ندفع السيء بالحسن وبالذي هو أحسن. لا ندفع السيء بالحسن فقط، ولكن ندفع السيء بالذي هو أحسن. نحسن إلى من أساء، الإحسان إلى من أحسن مساواة في الفضل، أما الإحسان إلى من أساء هو بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما جاء ملك الجبال يؤتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان عدوا له، وقال له: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين لفعلت. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. عف عمن أساء، صفح، دفع بالتي هي أحسن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم الذي فيه النفع، وأن يرزقنا اتباع هذا العلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من البركات والرحمات في سحائب الرحمة والرضوان، وأن يلهمنا دائما حسن العمل باتباع العلم، وأن يجعل البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور حسام الشتيحي في مديرية أوقاف المنوفية، ونحن في رحاب المسجد القبلي في كفر أبو الحسن مركز قويسنا في محافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة مباركة من أهالي البلدة الطيبين. أيها الأحبة الأكارم، الدعاء سلاح لا يخيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يستجيب الله، وإما أن يدفع بالدعاء البلاء، وإما أن يدخر الدعاء للعبد يوم القيامة. يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء. وجاء رجل إلى حكيم فقال: أتعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ قال: لا، إنما أعرف من يستجيب الدعوة. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وأعزهم

0: اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، نصب حضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة. في الختام هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي، ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، ينبغي للمؤمن أن يأخذ بالأسباب في طلب الرزق مع تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. لهذا أمر الله تبارك وتعالى السيدة مريم عليها السلام وهي في حاجة إلى الراحة بقوله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال المفسرون: مباشرة الأسباب في طلب الرزق أمر واجب، وذلك لا ينافي التوكل على الله، لأن المؤمن يأخذ بالأسباب امتثالا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاءه ويريده. لذلك أمر الله تبارك وتعالى السيدة مريم بأن تهز النخلة ليتساقط لها الرطب مع قدرته سبحانه على إنزال الرطب إليها من غير هز أو تحريك. فكل ما عليك أخي المؤمن الأخذ بالأسباب في طلب الرزق، ثم بعد ذلك لا بد أن تكون راضيا بما قسم الله لك من رزق. فكل مخلوق في هذا الوجود قد ضمن الله رزقه، وهو لا يزال في عالم الغيب. يقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.

إخوة الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتطلب قلباً واعياً وتسليماً وانقياداً كاملاً لله سبحانه، لأن كثيراً من الأمور الغيبية وغيرها لا يمكن للعقل أن يدركها. فعليك أخي المؤمن أن تسلم الأمر لله وأن ترجع القدرة إليه مع الإيمان التام به سبحانه، ففي ذلك النجاة من تربص الشيطان. فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه.

أخي المسلم، قال شقي تعلمته مني منذ صحبتني، فقال 6 أشياء: الأول، رأيت الناس في شك من أمر الرزق فتوكلت على الله، لقوله تعالى:

في الأرض إلا على الله رزقها، لأني من جملة الدواب، فلم أشغل قلبي بما تكفل به القوي المتين. الثاني: رأيت لكل إنسان صديقا يفشي إليه سره ويشكو إليه أمره، ولكنهم لا يكتمون الأسرار ولا يدفعون الأقدار، فصادقت الخير ليكون معي في الحساب ويجوز معي الصراط. الثالث: رأيت لكل أحد من الناس عدوا، فنظرت فإذا الذي اغتابني ليس بعدوي، ولا من ظلمني ولا من أساءني، لأنه إنما يهاديني بحسناته ويتحمل عني من سيئاتي، ولكن عدوي من إذا كنت في طاعة أمرني بمعصية الله، وذلك إبليس وجنوده، فاتخذتهم عدوا وحاربتهم. الرابع: رأيت الناس كلهم لهم طالب وهو ملك الموت، ففرغت نفسي لملاقاته. الخامس: نظرت في الخلق فأحببت ذا وأبغضت ذا، ورأيت المحب لا يملك لحبيبه شيئا، فتأملت سبب المحبة والبغضاء فعلمت أنه الحسد فطرحته، وأحببت الناس كلهم فلم أرض لهم إلا ما رضيته لنفسي. السادس: رأيت أن كل ساكن لا بد له من مفارقة سكنه، فأعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التي تسرني في ذلك المسكن الجديد الذي ما وراءه إلا الجنة أو النار. فقال شقيق: عليك بهذه الخصال.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما ورحمة، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة يوسف.
1: Manu.

فيكيدوا لك كيدا.

ربك عليم حكيم.

on.

صلى على النبي. صلى على النبي.

بايزيدك ما يتلعب بايزيدك.

اقتلوا يوسف أو اطرحوه

Why?

سلامتي.

وإنا له

çok

another thing.

0: فاستبق وتركنا يوسف
1: ما يكمل ما يفتح عليك يا عم.

كانوا فيه من الزاهدين.

هكذا

عزيز

Let's go.

إنه من عبادنا المؤمنين.

سلام يا سلام.

لكي ذا

إنك كنت من الخاسرين.

إني

كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن.

ان

Yeah.

Allah.

قالت فذلكن

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة يوسف بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورتي محمد والفتح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك من الموتى، وإياك ودعوة المظلوم، واعلم أن قليلا يكفيك خير من كثير يلهيك، واعلم أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله.

0: طاعته حق الطاعة من حيث إتقان العبادة واستيفاء أركانها وضوابطها التي وضحها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فنحن مطالبون بأداء العبادة وفق ضوابط الشرع الحكيم، مع مراعاة الإخلاص في الطاعة والعبادة، وألا يخالطها رياء ولا سمعة، لأن الرياء يحبط العمل ويمحق ثوابه وأجره. وقد قال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: وعد نفسك من الموتى. فمن المهم أن يذكر العبد به نفسه وهو يؤدي عبادته، كي يزيد في إتقانها وفي الإخلاص فيها. ثم حذر سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه من التعرض لظلم أحد، لأن دعوة المظلوم لا ترد. ثم وضح سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، وضح أمرا مهما آخر، وهو أن القليل الذي يكفي مع طاعة الله وعبادته خير من الكثير الذي يلهي العبد عن الطاعة والعبادة. ثم ختم الأثر بالتنبيه على أمرين هامين: الأول، أن البر لا يبلى، بل هناك ملائكة تسجل ثواب هذا البر وأجر هذا البر، ثم يجازى العبد عليه يوم القيامة، فلا يضيع البر سدى أو بدون فائدة. والأمر الثاني، أن الإثم لا ينسى، وذلك لأنه مدون كذلك في سجل يلقاه يوم القيامة منشورا، ثم يحاسب على ذنبه الذي ارتكبه. وصدق الله حيث قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه في وصايا كثيرة لأهل الصلاح، ومنها مراقبة الله سبحانه: اعبد الله كأنك تراه. مزيدا من التبيان:
0: العبد الذي يعبد الله كأنه يراه يبلغ بذلك درجة الإحسان، وهي درجة عليا، كما يفهم من حديث جبريل الشهير عليه السلام، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب النبي عن الإسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأجاب عن الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأجاب عن الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فتبين من هذا الحديث الشريف أن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، وأن الإحسان أعلى درجة من الإيمان. فمن بلغ درجة الإحسان فهو في قمة الطاعة والعبادة، وكان في كنف الله وفي معيته، وحظي بالعناية الربانية، وظفر بالرضوان في الدنيا والآخرة. ولهذا بدأ به سيدنا أبو الدرداء هذا الأثر.
1: في نهاية أثر الليلة لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: واعلم أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. نتساءل عن البر والإثم.
0: البر والإثم كلمتان متطابقتان، فالبر عكس الإثم. وأفاد الأثر أن كل من البر والإثم محفوظ ومدون، فهناك ملك الحسنات على اليمين، وهناك ملك السيئات على الشمال. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فرقيب هو الملك

0: موكل بتدوين كل حسنة، وعتيد هو الملك الموكل بتدوين كل سيئة ارتكبها العبد. ويوم القيامة يواجه العبد بما دون عليه، فإن كانت حسناته أرجح كان من أهل الجنة، وإن كانت سيئاته أرجح كان من أهل النار. قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالعاقل من يجتهد في عمل الحسنات ليثقل بها كفتها، وكي يظفر بالنعيم المقيم يوم القيامة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك من الموتى، وإياك ودعوة المظلوم، واعلم أن قليلا يكفيك خير من كثير يلهيك، واعلم أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم استخدام الروبوت في إجراء العمليات الجراحية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الروبوت في الأصل كلمة تشريكية تعني الخادم أو العبد الذي يطيع صاحبه، وهو آلة إلكتروميكانيكية ذاتية التشغيل قابلة للبرمجة، تمتلك ذكاء صناعيا وتكون قادرة على التمييز والتعرف والاستدلال والتحليل والاستنتاج إلى آخره. يمكن للإنسان السيطرة عليها وتحريكها عن بعد، ويستعمل الروبوت الطبي لإجراء عمليات دقيقة تحت إشراف الطبيب. ويرجع تاريخ الروبوتات الطبية إلى الثمانينيات من القرن العشرين، وقد أثبتت فائدتها في تحديد المواقع الدقيقة لأخذ عينات مسحية من الدماغ البشرية. وشهد مجال الروبوتات الطبية تطورات كبيرة في مختلف التخصصات الجراحية، بما في ذلك جراحة الأعصاب وجراحة العظام وزراعة الأسنان. ولذا تمت الموافقة على الجراحة الروبوتية مع نظام دافنشي الجراحي في أمريكا من قبل إدارة الغذاء والدواء سنة 2000 ميلادية.
2: إيه نظام دافنشي ده يا دكتور الجراحي؟
3: كما نقول في مثلا في مصر، بأن وزارة الصحة في مصر اعتمدت هذا الدواء. فلذلك اعتمدت هذه التقنية من قبل المستشفيات في أمريكا وفي أوروبا الآن. وتتصف هذه التقنية بالدقة والمرونة والسيطرة خلال العملية من قبل الأطباء المستخدمين لها.
2: إذن أهم شيء هو الأطباء، وما هي إلا وسيلة فقط تحت يد الطبيب يا دكتور.
3: نعم، فهي وسيلة طبية معاصرة لها فوائد كثيرة، منها قلة المضاعفات مثل عدوى الموقع الجراحي، قلة الألم مع فقدان كمية قليلة من الدم، سرعة التعافي، صغر الجروح، عدم وضوح هذه الجروح بصورة كبيرة. لها فوائد كثيرة كما ذكرت سيادتك. ولذا يرى أكثر وأغلب الفقهاء المعاصرين جواز هذه النازلة.
2: تسمى النازلة، لماذا نقول أنها نازلة؟
3: على أنها طريقة جديدة لعلاج الإنسان، لأن العادة أن الطبيب الإنسان هو الذي
2: هو الذي يقوم بالعلاج.
3: فهنا أصبحت هناك واسطة بين الإنسان الطبيب وبين المريض، ولها استقلالية كما في الذكاء الاصطناعي الحديث، قد تستقل عن الطبيب الذي وجهها وفقا لما ركب فيها من برامج وغزيت بمعلومات مختلفة.
2: يعني إذن الأصل فيها هي
3: الإنسان،
2: الإنسان وعقلية الإنسان البشر. نعم،
3: وإن كانت أحيانا تستقل لأنها قد تحلل وقد تقابلها مشكلة فتستنتج لها الحل بنفسها من خلال تراكم المعرفي المتاح لديها.
2: بالغزوه لها بالمعلومات هي بتقدر تتصرف يعني.
3: نعم، تستطيع ذلك الآن.
2: نعم.
3: ولذلك الفقه الإسلامي هو ليس ببعيد، وأنه يستوعب مثل هذه التقنية الحديثة في العلاج المعاصر، ورأى جواز ذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. واستدلوا أيضا بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وباعتبارها وسيلة علاجية مع بقاء المسؤولية على الطبيب الموجه لها.
2: وهل توجد قرارات للمجامع الفقهية في هذا الموضوع؟
3: نعم، توجد قرارات للمجامع الفقهية في هذا الموضوع،
2: أيوه.
3: مفادها أنه لا مانع من استعمال الوسائل الحديثة إذا لم يترتب عليها ضرر، كما أنه لا يوجد منع خاص في القانون المصري، وبالتالي تخضع هذه التقنية لقواعد ممارسة مهنة الطب ومسؤولية الطبيب بشرط الإشراف البشري الكامل وثبوت أمانة هذه التقنية أو الروبوت وكفاءته في هذه الحالة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم

0: Bobby.
1: One.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك يا ربنا أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض، وفرجا لكل مكروب، وفرحة لكل محزون.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. أيها الأعزاء، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يبدأ الترتيل من الآية 29 من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم. الترتيل المبارك كان من سور الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات بمشيئة الله عز وجل. سوف يواصل الترتيل المبارك في 5:59 من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي. يبدأ الترتيل من الآية 40 من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي الفرقان والشعراء للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:07 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سامي.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله: إذا صلى أحدكم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن الصلاة عليه، فإنه لا يدري لعل ذلك يعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي في الأولين والآخرين وفي كل وقت وكل حين. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي في كل وقت وفي كل حين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم صل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة غافر للقارئ الشيخ هاشم هيبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.